بيسألوا علينا وليش حبينا بيسألوا علينا ليش حبينا اللي تعلموا من حبنا يحب

0: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
1: يا زيون بزعل مرجع عيون وما بزعل العيون
0: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
2: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
3: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع النايب رازي الحاج.

0: رجلين على الطريق تحت.
1: الو ايه سيدنا، عاطف معك. ايه سيدنا، جيت محل ما قلت لي في واحد هبيلي هون. ايه عم بغني. لا لا لا لا، ما بعرف اذا عنده ترخيص سيدنا، بس اكيد ما عنده صوت.
2: امانتي للي لما يصعد مع طارق تميم وسامي حمدان، ابتداء من 15 تشرين الاول. للحجز مسرح مونو 70 62 62 00 او بمكتبة اطوان.
3: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: حظك على الهواء.
1: الخريطة الفلكية بتسجل اليوم انتقالاً نارياً حيوياً ومبهجاً، حيث غادر القمر برج العقرب المائي ليدخل في أولى درجات برج القوس الناري. هذا التموضع الفلكي الجديد يضفي طاقة عالية من التفاؤل، حب المغامرة، التوسع والرغبة في الانطلاق ونشر الإيجابية بعد أيام من العمق والهدوء. يتزامن ذلك مع وصول الشمس إلى الدرجة 21.02 من برج الميزان الهوائي، بينما يستمر عطارد والزهرة المتراجعة في برج العقرب والمريخ والمشتري في بث حماسهما من برج الأسد. إليكم التحليل الفلكي المستند لحركة الكواكب لكل برج. الحمل، التناغم الناري الساحر بين قمر القوس وبرجك يمنحك طاقة تفاؤل وحظوظا استثنائية. يوم ممتاز للسفر، السعي الأكاديمي، التخطيط للمستقبل وخوض تجارب جديدة بثقة. الثور، يوجهك قمر القوس اليوم لإعادة تنظيم شؤونك المالية المشتركة المعلقة والمستحقات. وقت مناسب لإدارة حقوقك، حسم ملفاتك الاستثمارية وتصفية الحسابات بعقلانية. الجوزاء، يتواجد القمر في البرج المواجه لك القوس، مما يضع الشراكات المهنية والعاطفية تحت المجهر. كن مرناً ودبلوماسياً لتبديد أي سوء تفاهم وبناء تفاهمات متينة ومجدية. السرطان، يركز قمر القوس اليوم على جدول أعمالك ورغبتك في الإنجاز. يوم مناسب لرفع إنتاجيتك، حسم التفاصيل المهنية المتراكمة والعناية بنشاطك البدني وصحتك. الأسد، المشتري والمريخ في برجك يمدانك بشغف لافت، والتناغم الناري مع قمر القوس يمنحك يوماً استثنائياً للتألق، الإبداع، الرومانسية والتعبير عن مشاعرك بثقة. العذراء، يوجهك قمر القوس اليوم للتركيز على شؤون العائلة والمنزل. وقت ممتاز لحسم المسائل العقارية، إطفاء أجواء دافئة ومبهجة في بيتك الداخلي وتعزيز الروابط العائلية. الميزان، تسطع الشمس في برجك لتعزز حضورك الاجتماعي، بينما يمنحك قمر القوس طاقة كلامية ممتازة وسرعة بديهة، مما يجعل يومك مثالياً للاتصالات الشجاعة، المفاوضات والتنقلات الناجحة. العقرب، بعد خروج القمر من برجك، ينقل قمر القوس تركيزك اليوم نحو تنظيم ميزانيتك ومواردك المالية، فرصة مناسبة لملاحقة مكاسبك وتثبيت مكاسبك المالية بذكاء وحكمة. القوس، انضمام القمر إلى برجك يمنحك انطلاقة جديدة وطاقة إيجابية عالية. أنت نجم اليوم بلا منازع، وقت مثالي لبدء خطط شخصية واعدة وفرض حضورك المشرق بثقة. الجدي، يدعوك قمر القوس في البيت الخلفي لبرجك للتمهل والاسترخاء. خذ قسطاً من الراحة، تجنب الصخب والمواجهات المباشرة، ورتب أوراقك بهدوء خلف الكواليس. الدلو، يفتح لك قمر القوس الناري آفاقاً اجتماعية حماسية ودعماً كبيراً من الأصدقاء. يوم ممتاز للعمل الجماعي، قيادة مبادرة مشتركة وتوسيع شبكة علاقاتك بنجاح. الحوت، يسلط قمر القوس الضوء على قمة خريطتك الفلكية، ما يضع عملك وسمعتك المهنية تحت المجهر. استغل حماسك وثقتك بنفسك لإثبات كفاءتك أمام المسؤولين وتحقيق إنجاز ملموس.
0: حظك على الهواء.

على خشبة مسرح المنوم. صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى، غنى، طاقة وفرح. 23 تشرين الأول، الساعة 8:30 المساء. حجزوا بطاقاتكن هلأ عبر مسرح المنوم أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.

0: كن إعلان يصير بنسبة استماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: عندك طموح وعم تسعى تكون بموقع المسؤولية، حامل هم مستقبلك وأمن بلدك؟ قوى الأمن الداخلي فتحت باب التطوع لرتبة دركي متمرن عادي أو اختصاصي من الذكور. لحق حالك وقدم طلبك بمراكز قوى الأمن الداخلي قبل 31 تشرين الأول 2026 ضمناً. البدلة بتلبق لك ولابورا دايماً حدك. تواصل معنا على الرقم التالي 81-516-079. قوى الأمن من آمن فيكن.
2: بصباح الألف الثالث بعد في جوع، في أطفال مشردين.
3: صرخة بغنية، صرخة بوجه مجتمع، بوجه سياسة وبوجه واقع معيشة عم يضغط على اللبناني من سنين لليوم.
4: شو هالأيام اللي وصلنا له، قال إنه غني عم يعطي فقير.
3: بغنية وخبرية هالخميس منسمع أغاني حملت بكلماتها وجع الناس وانتقدت الفساد، بس المفارقة إنه بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرقنا فيه بعدنا محلنا.
5: سرقونا ما حكينا، شردونا بكينا.
3: غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 عجبا لبنان، معي محمد جابر.
6: خلصت سنة الألفين وزبط البلد، خلصت سنة الألفين وزبط البلد.
3: نجم الويكند عجبا لبنان، كل ساعة عالساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني من الحمزان.

0: interprété par son fils, Julien Dassin, et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Ça va pas changer le monde. Avec Nostalgie.
1: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى
2: يا زيون بزعل مرجع عيون وما بزعل العيون
1: صرت ولوي سلم لي على امي يا استاذ سلم لي على حبيبتي يا استاذ
3: هلا حبكت معك على سيجاره خليكي هون واصلين وفد النواب عيب
4: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30 البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات
5: كيف صحتك؟ من جسمك لنفسيتك من التغذية للوقاية كيف صحتك؟ مساحتك لكل شيء بخص صحتك وبطريقة بتقرب الطب من حياتك كيف صحتك؟ كل أربع الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. وهيدي هي، وهيدي هي وجيرو على بكرة الصبح. ماشي الحال. وقفت من شي 5 دقايق، ما صدقت انه هالقد بكير مبلشين. يا أوجيرو الفاشلي، نبعد عنهم شوية نشوف الله كيف بيخلصنا منهم وبيرجعوا أونلاين. صباح الخير لألكن إذاعة جبل لبنان. موجتنا تعرفوا كل شيء، الإلكترونية والأف أم. اليوم الأربعاء 14 تشرين الأول 2026، فترتنا بلشت هلأ مستمرة لغاية الساعة 10. منصلي دايما الله يبعد عنا كل شر وكل شرير والأعداء المنظورين وغير المنظورين، آمين. صباح الخير لكم جميعا بلبنان ومباراة لبنان. خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحيكم. مختصر القول، لو شكيتوا براسكم ريش يا جماعة إيران، سلاحكم انتهى ووجودكم انتهى. ولو بتشكوا براسكم ريش، ونقطع السطر. فترتنا بتتضمن إشياء كتيري، رصدناها وانتو شو رصدتوا كمان ابتداء من هاللحظة فيكن تحطونا بالجو. كنت مختارلكن أغاني كتيري ومحضرن على الإنترنت، ولكن بما أنه مثل ما قلنا أوجيغو قررت تسطل بكير، خليني بلش بمقطوعة موسيقية إن شاء الله كمان يكون التابلت بعده ماشي. 2:30 مقطوعة عربية. يلا قولوا الله.

0: إذن هالمقطوعة هيدي هلأ رصدتها صباح اليوم مايسترو مهضوم كتير ومتحرك كتير. خلينا نبلش سوا بالموسيقى المرافقة. موسيقى من عندي كمان مش من الانترنت. انترنت أوجيغو لحديت هلأ باي باي. نشوف إذا بيقرر رجع يصبحنا. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037. صباح الخير لألكن من أستراليا، من أمريكا، من كل العالم. Good afternoon Australia. Good evening America. وصباح الخير لكل الدول اللي عم تشرق عليها الشمس. تحية للمستمعة مها. صفر 03-444-037 مستمع بعت لي بارح بعد الظهر مخالفات. اهلا وسهلا فيكم يا
1: بونجور. يعطيك العافيه جوني، كيفك؟ منيح. هون احنا خي شوفيري التاكسي من الاخر، يعني نحن عندنا مزاوله مهنه، مزاوله عمل، عندك اسيرانس الزامي، عندك اسيرانس للركاب. طيب كيف هودا عم بزاولوا المهنه تبعهم؟ اشتغلوا على نمر بيت وحاطين ستيكر زيت وما حدا بيقول لهم وينكم، انه عن جد شيء غريب. شيء غريب.
0: نعم شيء غريب بس موجود بوطننا لبنان للأسف. في ناس كتير بدها تربية بلا تربية وطنية بلا أخلاق، بيشتغلوا بالحرام وبيأكلوا رزقتهم بالحرام من درب أولاد الحلال اللي مستأجرين لوحات عمومية. شو بدنا نقول؟ الله لا يوفقهم ولا يرزقهم بجاه الصباح. كمان مخالفة رصد ليها مستمع مبارح 2:15 بعد الظهر، قاضي 1492 على جادج عين يعني عدالة، حاطت شارط القضاء بنص دين اللوحة خلافا للقانون. نعم. وكمان مخالفة رصدناها وبلغنا عنها، يعني شيء مؤسف انه انا اكون اتصلت فيه للقاضي لانه بعتبره صديق. كل قاضي صديق حتى يثبت العكس. ما بعرف إذا كان خطير تعب من الزمن الله يعطيه العافية. القاضي الرئيس غالب غانم اتصلت فيه ب28 شهر الماضي وبعثت له صورة من صوتك عالي جبل لبنان، سيارتين مسجلين باسم مرته وابنه موجودين بالمتن الشمالي. هالسيارتين بيحملوا نفس اللوحة خلافا لقانون السير 505 على طه. رصدناهم واقفين بكل أمان بأمان الله بالمتن الشمالي. نعم. وقلت له صباح الخير رئيس. اهلا اهلا جوني. قلت له سيد الرئيس، في عندك سيارتين فولكس فاجن باسات 505 على طه، لوحتها قديمه من اللوحات القديمه يعني، وعليها شارط القاضي خلافا للقانون، وخلافا للقانون في عندك جاكوار كمان 505 على طه او تي لوحه جديده. لقلي قلت له سيدي القاضي مسجلين باسم مدامتك. يا حضرة القاضي ابنك ومدامتك. تفضل. تفضل هيدي الصور رح ابعث لك اياهم وبعث له اياهم بعد دقيقتين. وما جاوبني، فمن هالمنطلق هيدي خلص سيدي صارت برسم الرأي العام. القاضي غالب غانم، صباح الخير وكل الاحترام، ولكن سيارات موجودة على الطريق، أول وحدة منهم مسجلة باسم حنان رشاد الغزال زوجة القاضي غالب غانم بس كنتا، وهي السيارة واقفة بمنطقة البياضة الشارع العام يعني بالمتن الشمالي. وين ما كانت واقفة رصدني هون اثنيناتهم. ميرسي لكل مستمع مراسل. فمن هالمنطلق هيدا حضرة القاضي غالب غانم بكل احترام، أنا احترمتك وطلبتك وقلت لك إنه وحدة منهم مسجلة باسم مرتك، وحدة منهم مسجلة باسم ابنك وسيم غالب غانم. هاي السيارة التانية الفوز واجن باسات، وهاي المخالفة لأنه السيارة مفروض تكون جاكوار، فالجاكوار تبعيت مدامتك مسجلة مزبوط في سيارة تانية، اللوحة مكرر عليها سيد القاضي الرئيس غالب غانم باسم ابنك وسيم غالب غانم، قرنة شهوان، المتن، شارع البياضة. فشكرا، شكرا لأنك ما جاوبتني. هلأ الناس بيجوا بتصلوا فيك، أنا ما رح أتصل فيك بقى. نحنا صارت القصة برسم الرأي العام، قيادة قوى الأمن الداخلي ومفرزة سير الجديدة، الله يعطيهم العافية، مفرزة سير الجديدة كولونيل جدعون. ورح نتابع الموضوع للنهاية مثل كل شيء منتابعه. يا صباح الخير يا وطني لبنان. لارد بي. صوتك عالي جبل لبنان. ميرسي كتير سمير جونيور. يا سمير جونيور، هل السيارة اللي عليها لوحة القاضي مخالفة للقانون وبعتها مستمع قبل شوي بتخص القاضي سالي سامي عبدايم؟ القاضي سالي سامي عبدايم حوش الأمرة زحلي، واسم والدتها سيلفا. رئيسي حضرتك مخالفة للقانون، الله يرضى عليك، شغلة هيدي ما بتجوز، أنتم مؤتمنون على القانون. سمير جونيور ميرسي كتير، وكل مستمع من الأحبة اللي بيرصدوا لنا كل شيء. يا أخ يا بلدي لبنان، أخ يعني إذا فسد الملح فبماذا يملح؟ يا حضرات القضاة، يا حضرة القاضي الرئيس غالب غانم، مدامتك وابنك مسجلين باسمهم سيارتين وبيحملوا نفس اللوحة، لوحة مدامتك هي الشرعية، لوحة ابنك وسيم غالب غانم هي اللي مش شرعية، الفولكسفاجن، رح جيب له لوحة تانية وما يحط عليها شارة قضاء الحمراء انه شوفيني يا منيرة. نعم آخ من شوفيني يا منيرة شو عم تعمل بهالوطن. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ أول تقرير رصدناه اليوم عن السلاح غير الشرعي اللي منقله انتهيت، انتهى أمرك يا سلاح غير شرعي خارجي إيراني فارسي، انتهى أمركم بقى وخلصتوا عسكريا وغير عسكريا. خربتوا المجتمع اللبناني، بكفيكم بقى، كفى، حين الوقت حدا يقلكم كفى. عم نحكي ونحكي ونحكي ونحكي وانتو عم تفعلوا وتفعلوا وتفعلوا كل الموبقات وكل المخالفات. 90% من اللبنانيين مش طايقينكن، انه انتو ماشيين بإرادة 10% اللي مسيطرين عليهم من سنوات بالطايفة رقم واحد، مسيطرين عليها بسلاحكن غير الشرعي، ومسيطرين على 18 طايفة بسلاحكن غير الشرعي. كفاكن بقى، حلوا عنا. علقتوا هلأ بين إيدين القاضي الرئيس بالمحكمة العسكرية كلود غانم، الله يعطيه العافية، وتنشوف الله كيف بده يدبرنا نحن وياكم بالشرعية اللبنانية والدولية. أول تقرير رصدناه، بيروت بوليتكس، شحنة متفجرات ظهر البيدر واختبار الدولة اللبنانية. بنسمع سوا.
2: حزب الله بده يسترد شحنة ظهر البيدر. شحنة النص طن من المتفجرات المنقولة من لباع لبيروت تحولت لمواجهة سياسية كبرى حول من يملك سلطة القرار بالبلد، وأصداء هالملف تجاوزت بيروت إلى كل السفارات والبعثات الدبلوماسية اللي عم بتتابع مسار التحقيق مع رسائل تحذيرية من لفلفة القضية. فشو مخبى وراء شحنة ظهر البيدر؟ الوقائع صارت معروفة. الشرارة الأولى بدأت مع توقيف سيارة على حاجز ظهر البيدر محملة بأكثر من نص من تي ان تي وسيفور وتوقيف عنصرين من حزب الله. خطورة الموضوع مش بس شو كان فيه داخل الشحنة، في أسئلة أخطر: مين الجهة اللي كانت ناطرة تستلمها ببيروت؟ وشو الهدف الحقيقي من نقلها بهالتوقيت بالذات؟ هل كان المطلوب إعادة عقارب الساعة لورا واستحضار شبح الفوضى الأمنية بالداخل؟ أسئلة مشروعة، ولكن جوابها بنتيجة التحقيقات اللي أكد رئيس الحكومة أنه لا تهاون ولا تغاضي عنا، وحذر من رمزية سيفور بتاريخ الإخ اغتيالات السياسية بلبنان. هون سارع حزب الله للرد على لسان النائب إبراهيم الموسوي اللي رفض التلميح باحتمال ارتباط الشحنة بأي عمليات اغتيال، وأكد أن المقاومة لا تخجل بسلاحها إذا صحت أن الشحنة تعود للحزب، وربط الموضوع بحق الدفاع عن النفس بمواجهة إسرائيل، مع العلم أنه عمليات الحزب بالجنوب متوقفة صار لفترة.
3: ما لازم أي لبناني إذا صح الكلام أنه هيدي السيارة تعود، إذا صح الكلام أنها تعود إلى المقاومة، فلازم يعرف الجميع أن المقاومة ما بتستحي ولا بتخجل وتقوم بواجبها أمام الجميع وعلى رؤوس الأشهاد، أنه طالما أن هناك احتلال، طالما أن هناك عدوان، وطالما أن الحكومة والجيش لا يستطيع أن يفعل شيئاً لأنه لم يسلح وليس هناك قرار سياسي، فهذا حق المقاومة.
2: رسمياً حتى الآن لا تأكيد ولا نفي من حزب الله، إلا أن التسريبات الأمنية كشفت أن الحزب طلب استرداد الشحنة، ولكن التحذيرات الدولية وعواصم القرار دفعت مسار التحقيق نحو تشدد أكبر، وبالتالي الدولة اللبنانية اليوم بكل أجهزتها أمام اختبار تاريخي وحاسم بحصرية السلاح وعين المجتمع الدولي كله على مسار التحقيق وشو رح تكشف ذات الاتصال إته.
0: إذن تحية لزملائنا بمنصة بيروت بوليتكس والزميلة زينة عبود اللي عطيتنا هالتقرير. نعم، فبدكم تقتنعوا أنه انتهيتوا، أو رح يقنعكم المجتمع اللبناني والدولي أنه انتهيتوا يا جماعة السلاح الإيراني الفارسي غير الشرعي. ومن الآخر، يعني أحد نوابكن عم يتشدق وبيدافع، وصحفكن الصفرة عم تدافع إنه شو بحاربوا بالنضور، بدهم متفجرات. يا حبيباتي، يا جماعة حزب غير الشرعي الخارج عن العدالة والقانون اللبناني والدولي، بدنا نقلكن 800 كيلو من المتفجرات المهربة مع عناصركن يا حزب خارج عن القانون لمحاربة إسرائيل، بحسب النايب تبعكن. يعني إنه إذا كان صحت هالعملية اعترف إنه يعني جرم نفسه وحاول يدافع إنه نحنا إيه بحاجة لقلن، إذا ثبتت إنه نحنا نقلينه نحنا بحاجة لنقاوم إسرائيل. فهيدا السيفور يا حبيبي يا حضرة النايب بحزب الشيطان، من إلكن باسم اللبنانيين إنه 800 كيلو بين سي فور ومواد تانية متفجرة، كان 35 كيلو منهم من هيدا السيفور المجرم تبعكن كافي لاغتيال اللواء فرانسوا الحاج، كمان لمحاربة إسرائيل اغتلتوا اللواء فرانسوا الحاج شهيد الجيش اللبناني وشهيد الوطن. يا انتهيتوا، انتهى إذا 35 كيلو أدوا إلى استشهاد اللواء فرانسوا الحاج، 700 أو 800 كيلو وين كنتوا محضرينهم يا مجرمين؟ لأي استعمال يا مجرمين؟ صوتك عالي جبل لبنان. المزيد والمزيد بعد البريك مباشرة، خليكم معنا. رصد وإشياء كتيرة وسقف الحرية العالي من جبل لبنان.

0: bateau d'Araï.
1: Ma bateau.
2: خمسة على خمسة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من الخمسة للسبعة المساء عجبل لبنان، وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.
3: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ رسالة صوتية من الزميل موسى من عكار شمال لبنان عن دبس الرمان وصبايا بلدي حلوة كتير بشمال لبنان بزبينة زوار بزبينة دبس الرمان. موسى أهلا وسهلا فيك أنت وضيوفك.
4: صباح الخير يوني لك لكل المستمعين أذاعة جبل لبنان. أنا موسى من عكار. اليوم حكيتي عن دبس الرمان. هني مجموعة صبايا حلوين من لبنان كله اجتمعوا بعكار لإنتاج دبس الرمان بنشاط ثقافي تربوي تقليدي تلاقي محبي. نظمت هالنشاط السيدة سوريا طالب وهي من إحدى المغتربات بلبنان وهلأ إجت على لبنان، فأحيت التراث المأكولات الريفية والموني البلدية وجمعت زملاء أو رفيقاتها من كل لبنان. صاروا مجموعة صبايا بين 20 و30 صبية واجتمعوا ببلدة بزبينة. طبعا بنعرف بزبينة نحن ضايعة كتير حلوة وسياحية وجردية وليانة رمان، سيما وأنه الرئيس طارق خبازي أحسن استضافتهم واستقبالهم على مدى يومين بين السياحة بقلب الضيعة والحرش والعين والنبع وبين حواش الرمان من البستان مباشرة لا شغله يعني عصره تقشيره إلى آخره لا طبخه بيصير دبس لا أكله بيرجعوا بيأكلوا. طبعا نشاط كتير حلو كان كبير وعدة مؤسسات اشتغلت فيه، وهلأ أنا مستضيف معي السيدة سوريا طلب هي تحكي لي عن النشاط الحلو اللي نعمل بمنطقة بزبينة بعكار.
5: صباح الخير أستاذ موسى ولزميلك جوني ولإذاعة جبل لبنان، وشكراً للاستضافة الحلوة لمشروعنا الصغير اللي بلشنا فيه هلأ بعكار. هيدا المشروع هو بلش شيء فردي، أنا كمغتربة عايشة كل حياتي برات لبنان كنت ما بعرف أي شيء كيف بنعمل. نحن بتوصلنا الموني جاهزة على بيتنا من العيلة بيبعتونا كل شيء، ومن فترة بسيطة لشفت أول مرة كيف بنعمل دبس الرمان وغيره من الموني وكذا وهيك، وأنا كمستشارة مطاعم وأخصائية تسويق وهيك عايشة برات كل حياتي وعندي شركتي بدبي نقلت من جديد على لبنان وحبيت بلش كرس قدراتي لحتى نضوي على عكار بطريقة إيجابية عن طريق الإضاءة على ثقافة أكلنا ثقافة مولدنا ثقافة حياتنا الحلوة ثقافتنا أنه نحن قديش بنحب الحياة والفرح والرقص والإشياء الإيجابية بالحياة بغض النظر عن قدي الأوضاع ممكن تكون صعبة أو ممكن يكون في ظروف عم بيمرق فيها البلد. فحبينا نعمل هيدي المبادرة كمبادرة فردية كبداية تجريبية لحتى نعمل اشياء على مدار السنة والسنة الجاية بشيء اقوى اذا الله راد لدبس الرمان، ومش بس بمدينة وحدة او بضيعة وحدة بكل عكار وان شاء الله لقدام بكل لبنان. بس هلأ بما انه انا بنت عكار حابة ضوي اكتر على عكار كبداية، وان شاء الله هيدا الايفنت بيكون يعني هيك مثل بصيص امل للكل لحتى نقدر نشتغل مع بعضنا. الحمد لله كإيفنت أول مرة بعمله بضيعة غريبة عني ما بعرف فيها حدا عن جديد تعرفت عليها وعلى أهلها وعلى ناس الطيبين وعلى رئيس البلدية الطيب والخدوم جدا ونائب الرئيس وكل جماعة البلدية والكشافة اللي كتير كتير كتير ساندوني. يعني كتير صار الموضوع ناجح بسببهم هني طبعا بسبب جهودهم بسبب شغلهم معي. أنا بعتبر بنت غريبة عنهم كان ممكن أنه يرفضوا أي تعاون معي، بالعكس هن كتير وفتحوا لي بيوتهم وقلوبهم لأشتغل معهم وهذا الشيء كتير بتشكرون عليه. الحمد لله الإيفنت طلع أكتر من ناجح. أنا حسب توقعاتي كنت حابة أنه نكون بتوين يعني بحدود 20 ل 30 شخص، كنا بنضمن هيدا العدد، كنا تقريبا 27 شخص عم نشارك بالغداء اللي كان موجود. في اشخاص اجت، في حدا ايطالي اجا، في اشخاص من كل انحاء لبنان، من البقاع، من الجبال، من بيروت، من طرابلس، من مختلف مناطق عكار كمان شاركونا اشخاص بهيدا الايفنت. وطبعا تخلل هيدا الشيء اكسبيرينس قطف الرمان، التطقيش، العصر، كل الاكسبيرينس تعلمنا كيف نعمل دبس الرمان. وبعدين قعدنا مع بعضنا، تعشينا ورقصنا وهيصنا. وتاني نهار هو، لأنه كانت الاكسبيرينس على يومين، تاني نهار كان في ترويقة قروية وهايك بوادي الدير ببزبينا. وطبعا كان شيء جدا مميز. الترويقة كان برعاية كفكير، براند محلي، شغل ست بيت من تكريت، تعمل موني رائعة بستاندرز ممتازة. وطبعا كان في كتير داعمين لنا، بشكر كتير جمعية الصفدي دعمتنا، بشكر كتير كمان عكار نتورك فور ديفلوبمنت لدعمهم، بشكر كمان شركة دريكي اللي هي شركة عكارية، براند عكاري دعمتنا، وكمان هيلا اللي هو براند عكاري بيعملوا باتيسيري هون بعكار كمان دعمونا. ولكل الأشخاص اللي دعمتنا هذا الإيفنت بتشكرهم كتير كتير، ويعطيكم ألف عافية. وإن شاء الله يا رب هيدا يكون بداية بروجيات أكتر بالمنطقة، ويكون في تعاون أكتر مع كل البلديات. شكرا.
3: وهذه هي، ويسعد صباحكم صبايا بزبينا، ويعطيكم ألف عافية. ونحن لألكم قلب لبنان النابض، جبل لبنان لكل المناطق اللبنانية. زميلنا موسى موسى من عكار، مرسي على هالرسالة وعرفتنا على دبس الرمان. تسلم ديات صبايا بزبينا وكل صبايا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
0: صباح الخير خيي جوني، إلك ولمستمعينك. خيي جوني، أنا حكيتك من يومين كرمال في شخص عامل مركب رسورات وعامل بالون ونجحت العملية وماشي حاله، هلأ عم بيعبي مي، خدناه مستشفى هارون، خدناه وردية، ما حدا عم يستقبله، كله بده ديبوزيت، جعتاوي 2500 دولار، هارون 1500 دولار. هاو الجماعة مع الترين ما معهم يمشوا، يعني هو تركوا الشغل بس عمل العملية، كان شوفير
3: فان. نعم حبيبي، يسعد لي صباحك. كنت مبارح أول تمبارح صحيح حتى اتوصلت معي وقلت لك بدو يفوت على المستشفى، من فوتوا على المستشفى، غير شيء ما عنا، الله يرضى عليكم، ما عنا مساعدات مادية. نحنا منا جمعية خيرية، نحنا إذاعة لبنانية بتساهم بمساعدة الناس على الدخول للمستشفيات عبر وزارة الصحة والدكتور جوزيف الحلو. ما حدا يطلب مال، نحنا ما عنا الأموال، نحنا عنا الوطنية، نحنا عنا الإنسانية، وأكيد في جمعيات وفي منظمات فيكم تلجأوا لها. يسعد صباحك. وهالموضوع بليز، يعني عم ترجع تبعت لي، أنا انطرتك تحت الهواء تتبعت لي ورقة دخول المستشفى اللي بعطيها الحكيم، قلت لي ما عم بفوتوه على المستشفى. هلأ تغيرت الرواية تبعيتك وعم تقول ترجع يعني تسمع انه ما معه مصاري. الله يسر أمركم وشكرا. خلينا نسمع سوا الأغنية اللي كنت مختار لكم إياها ببداية الفترة بسبب عطل الأوجيرو. هلأ الأوجيرو رجعت صلح، ميرسي ميرسي أوجيرو، من سنة 1977 برنار سوفا. Le transport urbain.

Oui, c'est ça, le transport urbain. من سنة 1977 برنار سوفا بعد بتذكر هالأغنية هيدي 1977 كنت داخل جديد على إذاعة صوت لبنان خلصنا القتال بالشوارع دفعنا عن لبنان من 75 لل 77 كملت دراستي أول 6 شهور برزت منيح بالإرسال وبقضايا الإذاعات هيدي هوايتي فمن هالمنطلق هيدا بيبعتوا ورانا من المدرسة عبر مدير المدرسة بيفوت على الصف جوني وشابين تانيين تفضلوا لعندي على المكتب بيقلنا اتصل فيي إبراهيم الخوري مدير إزاعة مدير البرامج بإزاعة صوت لبنان كان جوزيف الهاشم هو المدير العام فبدكم تطلعوا تعملوا ستاج بدون إياكم تكونوا موجودين معهم وهذا اللي صار وبلشت وكان فيها الموسيقى لجيمس لاست والأغاني القديمة مثل برنار سوفا وفي لا تندريس و برون موا دان تي برا هالأشياء القديمة وفي ميشيل ساردو مي شير بارون جو فول وغيرها من الأغاني اللي كانت دارجة بال 1977 ذكريات وخلينا بفرنسا وهون كمان للبنانيين اللي عندهم اشياء ذكية ببيوتهم بيتحكموا فيها من برا بيتحكموا فيها من بعد اختربت بيوت اكتر من 4 سوبر ماركت بفرنسا كبار بيعتمدوا نظام التبريد عندهم بقلب السوبر ماركت وتحكم من بعد فيبدو انه ناس مأذيين فاتوا على نظام التحكم بالتبريد عن بعد وعلوا حرارة البرادات في كوبراتيف U في الكارفور مونوبري و لوكليرك فاتوا على السيستم وعلوا الحرارة من الماينس فور للبلاس 50 درجة بالليل القيمين على هالسوبر ماركت عم يرتاحوا بفوتوا هالمجرمين هيدولي المخربين على السيستم التحكم من بعد وبيعلوا حرارة البرادات 50 درجة انطبخت كل المستلزمات يعني بمئات ألوف الدولارات الخسائر أكتر شيء كوبراتيف U سلسلة متاجر عندهم 100 سوبر ماركت على الأراضي الفرنسية خسروا كل المنتجات المبردة و180 سوبر ماركت تابعين لسلسلة سوبر ماركت انتر مارشي وعندهم علامة تجارية نيتو موجودة هون بالهابي وموجودة ببعض الماركت نيتو كمان تحمصوا كل الاشياء الموجودة بالبرادات وتلفوا كمان مثل ما قلنا متاجر كارفور ومونوبري استهدفوهم كمان وخسائر بمئات ألوف الدولارات بالفريزرات ده بالجليد بالماينس فور التلج وصارت الحرارة ترتفع شوي شوي لوصلت لخمسين درجة انسلقت كل المنتجات وتلفت انتبهوا يعني إذا حدا عنده سيستم تحكم من بعد ممكن القراصنة يفوتوا عليه هلأ إذا مثلا فاتوا علينا نحنا ببيوتنا بيدور غسالة بيطفي غسالة بيضوي ضو بيطفي ضو شغلات بسيطة بس هيدي
يعني شوفوا الشيطان كيف بيوحي لناس بالضرر. على كل إن أنا بعتها لنقيب أصحاب السوبر ماركت بلبنان أكيد الدكتور نبيل فهد اهتم بهالموضوع، وإذا في سوبر ماركت بلبنان بيستعملوا التبريد بالتحكم من بعد برداتهم رح يتم أكيد اختارهم بهالموضوع وتنبيهن لحتى ما توقع الخسائر من الموعد بسوبر ماركت فرنسا. دكتور نبيل فهد يسعد صباحك، نقيب أصحاب السوبر ماركت في لبنان. بطبيعة الحال مثل ما ذكرنا مبارح نقابة أصحاب السوبر ماركت في لبنان داعيين لانتخابات بكل ديمقراطية الشهر المقبل لانتخاب نقيب لأصحاب السوبر ماركت، وننتظر النتائج. ومنحيي دكتور نبيل فهد اللي نحن وياه إيد بإيد، وسلسلة المتاجر التابعة على دكتور نبيل فهد، ومنهم فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. بتصرفكم وثقتكم دايما بمحلة. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا.

0: Préparez-vous à chanter.
1: Ah, quelles sont jolies les filles de mon pays. Laï, laï, laï, laï.
0: La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez.
1: Donnez-moi.
0: Rendez-vous le 10 décembre à Dubaï Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List. Lebanon, get ready to dance, sing, and relive the magic of ABBA once again. After the incredible success of last year, ABBA Gold is back in Lebanon with a brand new show and a whole new experience. Straight from Europe, the world-acclaimed ABBA tribute band returns with all the timeless hits you know and love. Sing along, dance along, and experience the music, the lights, and the energy of a spectacular new production, bringing you a fresh new experience on stage. You loved them last year. Now experience them like never before. ABBA Gold, new show, new experience. ABBA Gold, the tribute show, presented by M&O Events, December 4 and 5 at Plateia Junia. Two spectacular nights of music, energy, and pure ABBA magic. ABBA Gold is back. Tickets available now at ticketing box office.
2: جاهزين تركضوا كرمال لبنان ب 25 تشرين الاول موعدنا مع اشرفي ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة هيدا مش بس سباق هيدي خطوة باتجاه حياة اكثر صمودا وامانا واستدامة لكل اللبنانيين شارك اتحرك وخلي خطوتك تكون the right path أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول للتسجيل زوروا therightpathngo.com
3: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري نور حجار وسارة عبدو
4: لا بلشي بنور حجار
3: ليه؟
4: ببيع
3: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإليمتري
4: حط القدير تما يزعل
3: والقدير إليمتري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو
5: قد

0: لكم إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ شو هو الهدف من شحنة المتفجرات اللي ضبطت تم ضبطها بظهر البيدر والحمار اللي حامل كمان على الحدود اللبنانية السورية حامل متفجرات حامل مواد متفجرة؟ شو الهدف؟ نستمع إلى تقرير رصدناه عبر منصة درج ميديا. تحية للزميلة الإعلامية ديانا مقلد ودرج ميديا. وشو الهدف من تهريب مادة السيفور؟ الكلمة لأليك زميلتنا ديانا مقلد.
2: مزبوط، مش كلنا خبراء عسكريين لنقدر نفهم شو الهدف من تهريب مواد متفجرة بين مادة السيفور اللي ضبطت مؤخرا بظهر البيدر. بس القصة بدها مبدئيا ذاكرة. سلسلة اغتيالات تنفذت بالعقدين الأخيرين استعملت فيها نفس المواد اللي تم ضبطها بعملية التهريب، وببلد مستباح من قبل حزب الله وسلاحه من حق كتار يشكوا ويخافوا. واللي ما بيطمن هو تصريحات مسؤولين مباشرين لحزب الله أو بمحيطه. رسمياً ما نفى الحزب مسؤوليته عن تهريب المتفجرات، بل أحد الصحفيين البارزين ببيئة الحزب اعتبر أنه مش من حق الدولة تصادر هالمتفجرات وأنها لأهداف مقاومة إسرائيل. نائب الحزب إبراهيم الموسوي قال أنه حزب الله ما دخل بحرب أهلية ولا استخدم سلاحه بصراعات داخلية. عن جد ما بعرف مع مين عم يحكي الموسوي، أنه لمين عم بيقول أنه حزب الله ما شارك بالحرب الأهلية. طيب شو كان 7 أيار 2008 لما نزل مسلحي حزب الله وحلفائه على بيروت وسيطروا على أجزاء منها وسقط عشرات القتلى؟ وشو عن اختيار رفيق الحريري والمحكمة الدولية لأدانة سليم عياش؟ وشو عن تدخل حزب الله بالحرب السورية إلى جانب نظام الأسد؟ وشو بخصوص أحداث حبرة وأحداث عين الرمانة؟ وشو بهيت التورط بسلسلة اغتيالات لشخصيات لبنانية؟ هيدا كله ما له علاقة بتوظيف السلاح خارج مواجهة إسرائيل. مجدداً القصة مش خبرة عسكرية فقط، بل هي كمان ذاكرة. لهيك في سؤال مهم اليوم: وين صار الجنوب من كل هالتاريخ؟ لأكثر من 30 سنة سمع الجنوبيين أنه إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت وأنه المقاومة صنعت توازن ردع بيحميهم. ونعيم قاسم سبق وقال: بعدكم عم تحكوني بإسرائيل، ما نحن خلصنا منها من زمان. طب شو اكتشف الجنوبيون اليوم؟ أنه إسرائيل بعدها موجودة، وأنه الاحتلال رجع لقرى وأراضي لبنانية، وأنه بيوت الناس وأرزاقهم اتدمرت، وآلاف العائلات بعدها عاجزة عن العودة. إسرائيل مسؤولة عن احتلالها وعدوانها ودمار القرى، بس حزب الله مسؤول سياسياً عن خياراته العسكرية الكارثية. وهون المفارقة، بدل ما يراجع الحزب هالخيارات ويسأل كيف وصل الجنوب لهون، عم ببرر نقل المتفجرات. من حق الجنوبيين يسألوا الحزب عن نتائج خياراته، ومن حق اللبنانيين يسألوا عن المتفجرات اللي عم تتنقل على طرقاتهم. ومحاسبة حزب الله شرط لازم لأي خروج من الكارثة.
1: إذن تحية لزملائنا بمنصة درج، درج ميديا والحقيقة وسقف الحرية العالي. وتحية لزميلتنا بدرج ميديا الزميلة الإعلامية ديانا مقلد اللي خسرت بيتها، بيت أهلها وتاريخ ببيتها بالجنوب. الله محييكن درج ميديا، ونحن وياكن إيد بإيد بخدمة الحقيقة بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ويبقى عمل الخير وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا. التنين المقبل 19 تشرين الأول بساحة الدكويني كنيسة مارجريس تنظم رابطة كاريتاس لبنان مركز سان ميشيل للرعاية الصحية الأولية بسد البوشية يوم طبي مجاني، طب عام، طب غدد وسكري، طب نسائي، بالإضافة لصورة صوتية. بيأمنوا الفحوصات المخبرية بالنهار ذاته وتوزيع أدوية مجانية. أهلا وسهلا فيكن التنين المقبل من 9:30 الصبح للوحدة بعد الظهر بكنيسة مارجوريس ساحة الدكوينة. رابطة كاريتاس لبنان مركز سان ميشيل، رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب سمير الغاوي، الله يكبر ويجبكن بخدمة الإنسانية ووطننا لبنان بكل المناطق. صوتك عالي جبل لبنان. اليوم الأربعاء 14 تشرين الأول 2026، مثل مبارح 13 تشرين الأول من سنة 1990 خسرنا شاب لبناني واعد عنده روح رياضية بالعديد من الرياضات، تسلق الجبال، السباحة، التزلج وغيرها من الرياضات بلبنان والعالم كان يمارسها. ب6/1/2008 خسرنا مايكل جورج عين ملك. عيد ميلاده صادف ب13/10/1990، ما انكتب له العمر. غادرنا سنة 2008 بحادث تزلج مؤسف، ولكن يبقى ذكره مؤبدا. دايما لما روح زوره لجورج عين ملك بسبويلر سنتر ونتداول بقضايا الوطن، دايما أحبتنا، لأنه كان والدي سيمون الصديق صديق لقلو لجورج عين ملك، ويروح لعنده هيك يقعد يشرب فنجان قهوة يوميا ويقضوا وقت حلو. بي فرقنا، مايكل عين ملك فرقنا. يا مايكل، أنا والدك جورج اللي دايما بيروح بزورك، بزور بي وأمه، وأنت تركتنا بكير. مايكل جورج عين ملك، بعتلك صورة أيقوني لمرم خايل ووضعت على باب القبر عندك ليكن ذكرك مؤبدا. المسيح قام حقا قام. هابي بيرثدي بالسما مايكل جورج عين ملك. يطول عمركم مستمعي جبل لبنان وتعيشوا تترحموا. أكيد كل اللي سبقونا للأخدار السماوية منفرح لأنهم بعهدة يسوع المسيح. صوتك عالي جبل لبنان. بالفيديو وصلنا مبارح، وصلكن هالفيديو 6 ثواني بس معبرين، بدنا نقول يعطيهم ألف عافية قوى الأمن الداخلي، شرطة بيروت التابعة لقوى الأمن الداخلي بقيادة العميد عماد الجمل، عم بيوقفوا بمنطقة برج المر الدراجات النارية المخالفة وعم بيطلعون على البلاطة لحتى ينقلون لأماكن الحجز دراجات غير شرعية. ودايماً من لقي ناس بلا أخلاق عم بيقاوموا القوى الأمنية، بالآخر بيأكلوها، يعني بيأكلوها نصيب مزبوط من القانون اللبناني. فهيدي هي مبارح الضجة. الله يعطي العافية الدراج وشرطي السير، عم يهجموا عليهم على البلاطة وبيضربوا كمان العاملين، يعني العامل اللي عم بينظم الدراجات المصادرة على البلاطة اللي بدها تنقلونا. بلغون مبارح من قيادة قوى الأمن الداخلي أنه مثل العادة كل هالمخالفين للقانون واللي عم بيعتدوا بالضرب، يعني هيك أنه عم بيعمل، هو منه هين الدراج، برافو عليه، والشرطي البوليس السير والدراج التابع لشرطة بيروت التابع لقوى الأمن الداخلي منه هين أبداً، عم بيضربون بكوسي وبيردهم عن البلاطة. بس كمان هيدا بيعتبر اعتداء على الشرعية، وتحاسبوا عليه، وفي بلاغ بحث وتحري ببقية الأشخاص اللي ظهروا بالفيديو. ألف عافية قوانا الأمنية الشرعية. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة صوتية. مدام منى
3: بونجور، بس بليز بدي بعت لكم الرقم بس تمنعوا هذا، تفكوا عنه الحظر لأنه عاملين لي حظر، لأنه هو لصديقتي بعتت لي إنه حدا بالمستشفى استعمل الرقم إنه عملتوا له حظر، فبليز بدي بعت لكم الرقم بس تفكوا الحظر عنه لأنه بدها تحكي لكم ضروري.
1: احكي لي، لا تحكينا عبرك يا حبيبة قلبي، لأنه نحن لما بيكون في شك عنا بأي رقم يستغل لطلب مثلا، في مستمع تاني كمان ما بيقدر يقول لي فك الحظر عني او البلوك، يعني لانه عم يبعت لي مرتين ثلاثه، حتى لو كانت بيرات القصه انه عندك حساب وش ماني، طيب بليز فيك تحول لي مبلغ وانا برجع بعطيك اياه بعدين يا جوني، يعني عم بيستغل صداقته كمستمع، كل مستمع خي وصديق، فدغري عملت له بلوك. لا ما بقدر. مدام منى خليها تحكينا عبرك تنشوف شو القصة، وتكرم عينكم بنخدمكم بعيوننا، بس لما منحس في أي شيء مالي أو خارج عن القانون نحن وش ماني دغري بننصحكم إنه تعملوا بلوك، لأنه وش ماني بال 1400 فرع الموجودين على كامل الأراضي اللبنانية متقيدين بأحكام مصرف لبنان، ودايما عم نقلكم عبر إذاعة جبل لبنان ما تردوا على أي شخص بقلكن عندكن حساب وش ماني، طيب ممكن انه تحولوا لي لرقم معين ساعدوني بهالشي وانا بردلكن اياهن. شغلي صارت مكشوفة، بتمنى انه ما حدا منكن يوقع فيها. صوتك عالي جبل لبنان. الرقم اللي ينتهي بال517 بيقول لي كل التحية للقوى الأمنية، الجلد ثم الجلد لكل مين بيتطاول على الشرطة والدرك وقوى الأمن. واحد بيربي الكل، نعم عم يأكلوها نصيبهم ما تخاف. كل مين بيتعدى على القوى الأمنية الشرعية عم ينسحب وبيأكل نصيبه من الحبس ومن التحقيقات، وبيندم على اللي عمله إذا عنده ضمير. هيدا اللي أهله ما ربوا بيتربى على يد القوى الأمنية الشرعية. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ خلينا نتوقف مع ترنيمة مدتها 2:15 المرنمة داليا فريفر بشهر الوردية، مناسبة حتى نرجع نسلم بلدنا المتعب والمنهك لملكة لبنان العزيز، ابسطي يديك الطاهرتين وباركينا، بصوتك الحلو المرنمة داليا فريفر. إلى مريم العذراء سيدة لبنان.

آمين. يا مريم سلطانة الجبال والبحار، بصوت داليا فريفر، كلمات وألحان البطريرك الياس الحويك، توزيع موسيقي جابي لطفي، موقع التصوير سيدة اللوزي بحراجل، تحية للمخرجة ريتا سعدي بالفيديو اللي بعتت لنا إياه لإذاعة جبل لبنان مبارح، المرنمة داليا فريفر. يسلم صوتك وتحية لألك ولكل القيمين على مكتب الأشخاص ذوي إعاقة التابع للبطريركية المارونية. مريم بتجمعنا مسيحيين مسلمين وموحدين دروز. مريم سيدة نساء العالمين، مريم العذراء، يلدات يشوع مشيحو. صوتك عالي جبل لبنان. تحية للمغترب اللبناني اللي موجود معنا بأمريكا، طوني العبد سكر، أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك ومساك، ونحن وياك إيد بإيد مثل هالأيام. من السنة الماضية توجهنا أنا وطوني العبد سكر للقصر الجمهوري وقبلنا فخامة الرئيس العماد جوزيف عون وعرضنا عليه مشروع مهم جدا لوطننا لبنان، واهتم كتير السيد الرئيس وبلشنا نعرض المشروع بالإدارات اللبنانية اللي أرشدنا لها السيد الرئيس، ولكن الدولة العميقة والتدمير اللي عم بيطال وطننا لبنان أدت إلى توقف المشروع. أنفاق من بيروت للبقاع، من كسروان للبقاع ومن الشمال للبقاع، إضافة لمترو من بيروت لعكار ومن بيروت لصور. بس هالمرة لما يرجع طوني سكر، طوني العبد سكر، هالمرة رح سمي الأمور بأسمائها بكل إدارة بتوقف هالمشروع، خاصة إنه هلأ رجعوا بعض النواب والوزراء عم يحكوا عن مشروع نفق اللي بيربط ظهر البيدر بالبقع وبيوفر علينا عجقة السير بالكحالة وبعرية وبعلي. بفوت الإنسان من قبل علي بشوي أو بعد علي بشوي حسب ما بتحدد الدولة، وبيطلع من البقع خلال 10 دقايق، لا عجقة ولا خفقة ولا حرق مزوت ولا حرق بنزين ولا حرق أعصاب. سيد الرئيس عرقلوا لك هالمشروع اللي كنت موافق عليه وحبيته كتير، رح نرجع نعرضه ورح نسمي الأمور بأسمه، أو كل مين بعرقل المشروع رح تتم تسميته للرأي العام اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع والمزيد والمزيد، وبكرة في جلسة قضائية للنظر بقضية تزوير وفك أختام وجنحة وجناية. خلينا نحكي بعد البريك، خليكم معنا. جبل

0: يا ماما بحبه.
1: حبك برز مسلم امبوسيبل.
2: يا امي بحبه.
3: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن.
1: الله يستر. تعالوا اضحكوا معنا.

0: بمسرحية ألا يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينغ أو 8149-1316.
1: ألا يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.

0: Sabato dai.
1: Mabato.
2: بودكاست سياسي عجبل لبنان كل نهار جمعة الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع النايب رازي الحاج.
3: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطن لبنان؟ رصدنا نحن وياكم والعسكريين الشهداء الأحياء تصريح للعميد المغوار الذي يتحدث باسم العسكريين المتقاعدين مع ضباط بالجيش اللبناني وبالقوى الأمنية، قاموا بوجباتهم وتقاعدوا، ولكن الفساد أكل عليهم تعب اللي بيستاهلوه من خلال تعويضات ومعاشات. شامل روكوز، يسعد صباحك من إذاعة جبل لبنان.
4: 13-20 هو منه ذكرى للاحتفال، ذكرى لاستذكار الناس اللي استشهدوا وعطوا دمهم وحياتهم مشان يدافعوا عن البلد. هلا صحيح مرق سنين وسنين، بس بتضل الذكرى تبعهم ذكرى أليمة وحلوة كمان، لأنه بتجمع كل الشباب، وأليمة لأنه خسرنا ناس ما كان لازم نخسرهم بهذيك النهار. منا ذكرى للسياسي، ذكرى لتذكر ناس عطوا دمهم وحياتهم للبلد. بالعكس، هي أكثر توعي ذاكرتك، توعي ضميرك، تيكونوا موجودين دائما بذاكرتنا وضميرنا هن وعيالهم، لأنه في وراهم عيال، في وراهم ناس، وهذا اللي عم نشتغله، اللي كان بالرابطة واللي كان نحن كشباب وتجمعات عسكرية.
5: أنا هالمفقودين هودي ما حدا طلب فيهم من سنة 90 لليوم، من وقتها ما حدا جيب سيرتهم، ما حدا استرجع جيب سيرتهم قدام حافظ الأسد وبشار الأسد، ما حدا كأنه هودي. بس أنا بدي ذكر أنه نتنياهو امبارح أعلن أنه ب 17 آب 2026 بواسطة عملية خاصة قام فيها القوات الخاصة الإسرائيلية استعادوا رفات آخر جندي إسرائيلي قتل في لبنان بسنة 82 ودفن بالسلطان يعقوب. بعد قديش؟ من 88 44 سنة رئيس الحكومة أخذ الإسرائيلية طبعاً. شو بقي من الروفات العسكري اللي أخذون؟ نص عظمة يمكن أخذها وعملوا له احتفال بمطار بون غوريون. هيك بكرمه، بدي أتعلم من عدوي كيف بكرم اللي بقاتلوا معه.
6: سقطوا بأوامر عسكرية، يعني لم يكونوا مع فريق ضد آخر. هؤلاء تلقوا أوامر عسكرية بالدفاع أو بالهجوم أو بالقتال أو بالصمود، وسقطوا شهداء في هذه المعارك. هؤلاء يستحقون منا كل التكريم وكل الحزن وكل الإصرار على معرفة مصيرهم. هناك مفقودون حتى الآن لا يعرف أهلهم أين هم.
3: إذن الله محيي شهداء جيشنا اللبناني البطل ب 13-20 وبكل الأيام. استمعنا على التوالي بداية للعميد شامل روكوز، ثم استمعنا أيضا إلى العميد جورج نادر، وثم العميد سامي الرمح. تحدثوا من بعد القداس مبارح اللي أقيم إحياء لذكرى شهداء الجيش اللبناني البطل اللي سقطوا ب 13-20. نعم، كلهم كانوا عم بيقوموا، ناس استشهدت، ناس أسرت واختفت، ناس ضلت شهداء أحياء مثل خي جوزيف الصديق، انصاب وضل عم بيعاني 15 سنة وبعدها توفى من أوجاعه لما كانوا عم يدافعوا بالحدث بالسنتريز على الجبهة، ومفكرين أنه العماد ميشيل عون موجود بالقصر الجمهوري، وخلصت الزخيرة معهم وانسحبوا بأسلحتهم الخفيفة، والهجوم اجتاز الدبابات تبعيتهم اللي صارت هياكل عظمية ما فيها زخيرة ما فيها حياة، وانسحبوا برشاشاتهم مع قتال تراجعي إلى قصر بعبدة، انصاب عند نقطة مارجيريس الخريبي تحت القصر مباشرة خيي، واحتمى بالكنيسة وبعدين الله خلصه على يد شباب من الحدد كانوا موجودين. يا والعماد ميشيل عون كان صار بالسفارة الفرنسية ومدامته وبناته كانوا بعدهم بالقصر الجمهوري، خلصهم إلي حبيقة أنا ذاك. قال لا مدامته قليله للجنرال وحدة بوحدة، لأنه بالزمنات قبلها كان الجنرال ميشيل عون خلص له حياته لإلي حبيقة ولا ابنه لا الأستاذ ميشيل المر، الياس ميشيل المر. صوتك عالي جبل لبنان. بكرة نقول راد 15 تشرين الأول في جلسة تحقيق عدلية بالقضاء اللبناني مع المتهمين بالدعوة المقامة لألون وضدهم بالنافعة وفساد النافعة. هالجلسة بكرة ببعبدة عند القاضي الرئيسي ساندرا الخوري. صباح الخير، سلمولي عليها المحامين والقضاة المتوجهين على العدلية ببعبدة مثل العادي، بيوصلوا لها وبيوصلوا لكل القضاة التحيات. بقى القاضي الرئيسي ساندرا الخوري في ملفات كتيرة، ملف العقورة بين إيديك، ملف الدكواني وفساد النافع بين إيديك. فإذا بتعمل معروف الرئيسي ساندرا الخوري بكرة في ملف بدو ينحكم فيه، حاجة بقى هالطبيب التجميل المشهور اللي كان عنده سيارة مميزة ومحطوط عليها ثلاث إشارات قضائية بالإنكريبت الفاسدين بالصفوف العليا من إنكريبت الفاسدين، شالوا الإشارات القضائية عن عشرات السيارات المميزة وعشرات لوحات السيارات المميزة وانباعت شرعياً عند كتاب العدول، غشوا كتاب العدل لأنه عم تجي الوراق من النافعة ما في إشارة قضائية، وهيدي جناية مش جنحة. وحضرتك ست العارفين الرئيسي ساندرا الخوري، فإذا بتعملي معروف ما بدنا بقى تمويه وتسويف ومماطلة بالملف، خليهم يكونوا جماعة إنكريبت اللي عنا أساميهم وراح نزيعها بس يتم الاتعاء عليهم، وطبيب التجميل زعنا اسمه لأنه صار مدة عليه ديجا، خليهم يكونوا عبرة ودرس لغيرهم بالدكواني وبالنافعة بكل لبنان وبالدوائر العقارية بكل لبنان. سيد الرئيس نزلت عن النافعة وكنت عم تسمع نداءات إذاعة جبل لبنان، ونزلت عن النافعة وقلت لنا ما حدا يسكت ولا نسكت. هلأ صارت القصة بيد القضاء، بعض القضايا لا يجوز بقى أنه تسويف ومماطلة. القاضي الرئيسي ساندرا الخوري كلنا ثقة بإذن الله بعدالتك على أوصي المحكمة بكرة بقصر العدل ببعبدة. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا أنا وياكم نتوقف مع أغنية كمان من الزمن الجميل اخترت لكم إياها، رواء ستيكس وأغنية بيب. جبل لبنان إذاعتكم وصوتكم العالي.

sticks. Babe, I love you. ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا صوتك عالي جبل لبنان. وفدنا من وقت قليل عبر مكتب التحرير والمتابعة وجبل لبنان أبليكيشن عن قطع الطرق بالإطارات المشتعلة على طريق حوش الحريمي باتجاه بلدة المرج في البقاع من قبل بعض الأشخاص المحتجين. محتجين على شو؟ نعرف بعد شوي. خليكم معنا. صوتك عالي جبل لبنان. وبعد شوي بندخل بزمن الميلاد. كريسمس تايم. زمن الميلاد. وبزوق مصبح في عنا كريسمس ماركت. سوق للميلاد من 16 ل 23 ديسمبر. كل يوم من الساعة 5 بعد الظهر لمنتصف الليل. وأكيد الدخول متاح مجانا للجميع للكريسمس ماركت بزوق مصبح كسروان. إذن مع اقتراب عيد الميلاد ورأس السنة باشرت بلدية زوق مصبح بالتعاون مع The Festive Hub بالتحضير لاحتفالات العيد. للمعلومات وحجز ستاندات 8176877889. إذن 8176877889. بتحجزوا ستانداتكم سلفا لمنتجاتكم الرقي والحضارة وجو العيد الحلو بزوق مصبح. كريسمس ماركت، أهلا وسهلا فيكم من 16 ل 23 كانون الأول. كونون قدام بالسرياني، كونون قدام، كانون حروي كانون الثاني. سنة مباركة وعياد مباركة للجميع. بلدية زوق مصبح برئاسة الأستاذ إلي توفيق صابر، الله يعطيكم العافية. يعني اليوم الصبح على صفحة بلدية زوق مصبح وصفحة رئيس البلدية الأستاذ إلي توفيق صابر رجعت أنا وياكم هيك فتنا بأجواء الميلاد. أهلا وسهلا بمولد يسوع المسيح يشوع مشيحو بزوق مصبح وبكل لبنان وبكل العالم. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانيه.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: رجلين على الطريق
2: تحت. الو اي سيدنا عاطف معك. اي سيدنا جيت محل ما قلت لي في واحد هبيلي هون. ايه عم بغني. لا ما بعرف اذا عنده ترخيص سيدنا بس اكيد ما عنده صوت.
3: امان طيل اللي ما يصعد مع طارق تميم وسامي حمدان ابتداء من 15 تشرين الاول. للحجز مسرح مونو 70 62 62 00 او بمكتبة أطوان.

0: Bato dai. Ma bato.
1: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: كون شفت للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكم؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
5: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع اخر، بحط الضيف بمواجهه الاراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان كل خميس على الساعه 2 على جبل لبنان. تقديم جورج حايك، وضيف هالاسبوع من سبيس اكس الدكتور عماد مراد.
6: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ نستعرض يوميا أنا ويكون ما تكتبه السيدة ألهام سعيد فريحة على موقع الانوار.com الإلكتروني لليوم الأربعاء 14 تشرين الأول 2026، بعنوان المطلوب المحاسبة الحازمة. المسألة اليوم بعد توقيف خلية تهريب المتفجرات أو إحدى خلايا المتفجرات المتنقلة بين حمار من هنا وشاحنة من هناك، أن يبقى القضاء اللبناني خارج الضغوط السياسية والأمنية التي تمارس بشكل عام ومنذ سنوات على بعض القضاء والقضاة. ولكن بمعرفتنا بشخصية القاضي الرئيس كلود غانم فهو لا يتعرض للضغوط ولا للمساومات، ويبقى أن لا تساوم السلطة السياسية في هذا الملف، بل عليها أن تذهب بعيدا، خاصة أن وزير العدل يقول أن المواد المتفجرة تم نقلها من البقاع إلى الضاحية الجنوبية وهي قادرة على تدمير حي بكامله. وطلب وزير العدل تحويل ملف نقل المتفجرات إلى المجلس العدلي ليصار إلى الملاحقة لتحديد المصدر والجهة التي تستخدم المتفجرات. تضيف إلهام سعيد فريحة: عظيم، ومن هنا على السلطة السياسية أن تقدم وأن تبادر وأن تذهب بعيدا. فهل يعقل أنه 780 كيلو من المتفجرات يتم العثور عليها بالصدفة في وقت تبحث الدولة عن من يملك قرار الحرب؟ وهنا نعود إلى السؤال الذي طرحناه الأسبوع الماضي: من يملك حق حمل السلاح ونقله وتحديد وجهته؟ القضية اليوم تتجاوز هوية أصحاب الشاحنة. كيف يمكن لدولة أن تستعيد سيادتها إذا بقيت شبكات نقل المتفجرات والسلاح تعمل خارج رقابتها؟ وكيف يطلب من اللبنانيين الإطمئنان إلى مستقبلهم فيما لا يزال السؤال عن الجهة التي تملك قرار استخدام القوة موضع نزاع؟ تنهي إلهام سعيد فريحة: الأمن منه نظام اشتراك يسمح لكل طرف باختيار الصلاحيات التي تناسبه، ومن يريد الدفاع عن لبنان عليه أولاً أن يقبل بأن تكون الدولة اللبنانية هي المرجعية الوحيدة للسلاح وللقرار الأمني. اليوم المطلوب تحقيق شفاف جريء وحازم ومحاسبة كل متورط تثبت مسؤوليته أياً كانت هويته أو انتمائه. فالمشكلة ليست فقط في شاحنة متفجرات، المشكلة أن لبنان بعد كل الحروب التي مرت عليه لا يزال مضطراً إلى إثبات أن الطريق من ظهر البيدر إلى بيروت يخضع لسلطة الدولة اللبنانية. السيادة تبدأ عندما لا يحتاج الجيش اللبناني إلى استئذان أحد كي يعرف ماذا ينقل على أرض بلاده. المطلوب المحاسبة الحازمة بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الانوار.com الإلكتروني، وفيكم تسمعوا التسجيلات بصوتي. صيد اليوم: لبنان انهيار فوق الإفلاس. والمقال اليومي كل يوم من الاثنين للجمعة عبر جبل لبنان، ومن الاثنين للسبت عبر المنصات الإلكترونية وصفحات السيدة إلهام سعيد فريحة. ومن ضمن صوتنا لصوتك السيدة إلهام سعيد فريحة، بمعرفتنا بشخصية القاضي الرئيس كلود غانم بالمحكمة العسكرية بنعرف تماماً إنه إنسان حر وطني قانوني ما بيتعرض لا للضغوط ولا للمساومات. مشان هيك نحن كلنا ثقة إنه قضية المتفجرات بظهر البيدر ومتفجرات الحمار على الحدود اللبنانية السورية لن تسوف ولن تماطل. وأهم شيء مثل ما قالت السيدة إلهام سعيد فريحة، السيادة يا جيشنا اللبناني، السيادة لما بتعرفوا أنه لما بده يتحرك الجيش اللبناني منه مضطر ولا لازم يستأذن حدا لحتى يعرف شو عم بيصير على أرض لبنان. اتحركوا، تحركي يا شرعيتنا يا قوانا المسلحة الشرعية، استلموا بيروت الإدارية واستلموا طريق لبقاع بيروت، مش بس بظهر البيدر، في مطرح تاني كمان صوب فريا كفر دبيان، استلموا كل هالطرقات واستلموا بيروت الإدارية وقعدوا بعين الشمس شوي صغيرة لبينما نشوف شو بده يصير مع هالخارجين عن القانون والخارجين عن الوطن، الخوارج، خوارج إيران والفرس. صوتك عالي جبل لبنان. تحية للمستمع وجيه منصف، يسعد لي صباحك وكل المستمعين والمستمعات. رسالة صوتية 03-444-037.
0: سعد لي صباحك، سعد لي صباح المستمعين جميعا. السيد الكريم، يعني والتفجيرات اللي كانت نازلة ما بعرف شو هي هيدي، بس نفسنا نعرف شغلة نشوف شو نهار مسؤول أخدوه. طب هول الأشخاص، طب مين المسؤول عنهم؟ ليه المسؤول ما بياخدوه؟ ليه بعضهم هيك إجريهم؟ ما بعرف كيف. لازم الدولة بقى تاخد قرارات كبيرة، ما بيمشي لحالك بالبلد.
6: صح،
0: الله يسعد لي صباحك
6: 100%. يسلم تمك وصوتك العالي مستمعنا الكريم. خلص بقى يا قوانا الأمنية الشرعية، خلصنا استحى ومستحى وحايا. هدول الأشخاص اللي عم بيحاربونا وبيحاربوكن وبيحاربوا الشرعية اللبنانية بلا حياة وبلا أخلاق وبلا وطنية، بدون يدمروا وطننا لبنان وبدون يقبعوا له بلطاته من أساسات، وما رح يخلوا بيت على بيت إذا تركتون فالتين على حل شعرون. المملكة العربية السعودية عم تحزم أمره معهم، والصور والفيديوهات اللي عم توصلنا اليوم عن قصف الموارد اللي بتمد الفرس الحوثيين باليمن، عم يقصفوا لهم كل البنى التحتية تبعيتهم لحتى يتربوا، لأنه اللي بده يدق بالمملكة العربية السعودية وبدول الخليج بعد أمه ما خلفته. والغضب السعودي بدأ يؤتي ثماره في اليمن ضد الحوثيين الفرس. وإن شاء الله هون بوطننا لبنان بإذن الله الشرعية اللبنانية والدولية بتخلصنا من الحوثيين اللبنانيين الفرس. صوتك عالي جبل لبنان. طبيب وجراح، طبيب وجراح زراعة الأسنان الدكتور غسان نمار، وحكمة من دوستويفسكي. كتب دوستويفسكي: جرب أن تظل وحيدا لفترة، ستجد أن البشر بلا أي فائدة، ستجد أن البشر بلا أي فائدة حقيقية سوى إنهاكك في تفاهات سطحية لمشاكلهم النفسية طوال الوقت. بعض البشر بيهلكونا بتفاهات السطحية ومشاكلهم النفسية، ابتعدوا عنهم. دوستويفسكي، حكمة. صوتك عالي جبل لبنان. للأسف بعض الأطباء، بعض الأطباء الشرعيين وبعض الأطباء فقدوا قسمهم الطبي بخدمة الإنسانية وبخدمة المتألم وبخدمة المجتمع. الطب الشرعي هو جزء من الطب العام، والطب الشرعي بيتعلق لما بصير في جرائم، لما بصير في حالات وفاة. أي وفاة بتتم لشخص لوحده موجود ما في حدا حواليه، بيستدعوا الطب الشرعي لحتى يكشف عن سبب الوفاة، والطبيب الشرعي يفتي ويفيد إذا كانت هالوفاة طبيعية لأسباب طبيعية، أو أنه في خنق، في جريمة، في تدخل خارجي بعملية الموت. ولكن ببيروت جدتي تحت الجسر ضلت ساعات محطوطة ومغطاية بالحرام، وابنه الصغير عمره 6-7 سنين واقف حد الجدة ومرته، لأنه الطبيب الشرعي ما أجا. أول طبيب شرعي، تاني طبيب شرعي، عم يتصلوا بالأطباء الشرعيين عم يرفضوا، لأنه معتبرين يمكن أنه التعريف اللي عم تندفع له من قبل الدولة اللبنانية والشرطة الجنائية وقوى الأمن والدولة مش كافية لقلون. هل يا ترى هيدي شيء من الضمير؟ خلينا نسمع سوا أخبار الجديد وروبورتاج عن الشخص اللي توفى تحت أحد الجسور. آخ يا إنسانيتنا، وآخ يا وطن لبنان.
2: هكذا يموت الفقير في لبنان تحت جسر على قارعة الطريق، بعيداً عن أبسط حقوقه الإنسانية حتى في لحظات وداعه الأخيرة. منذ الساعة الثانية بعد الظهر فارق علي الحياة تحت جسر الرينج مقابل مبنى تاتش إثر سكتة قلبية، بحسب ما تروي عائلته الصغيرة، زوجته وابنه محمد. لكن مأساة علي لم تنتهي بوفاته، فجثمانه انتظر طبيباً شرعياً يعاينه ويسمح باستكمال الإجراءات الأمنية اللازمة لنقله.
4: بيتي كان بالبيطرية، انضرب، نزل كله على الأرض.
7: وهلأ وين عم بتعيش؟
4: عايش هون. وبيي مات الصباح، كنت أنا عم بلعب حده من تبعت له أن مات.
7: وقد صار لكم عايشين هون؟
4: إلنا شي 2-3 سنين.
7: مين هونيك، ماما؟
4: إيه.
2: وبحسب المعلومات فإن الأجهزة الأمنية وتحديداً فصيلة وسط بيروت تواصلت مع المحامي العام في بيروت القاضي ميشيل الفرزلي الذي يعمل على تكليف طبيب شرعي للكشف على الجثمان، إلا أن الأطباء الشرعيين الذين جرى التواصل معهم امتنعوا عن الحضور في مشهد يعيد إلى الواجهة إشكالية عدم تجاوب بعض الأطباء الشرعيين مع طلبات القوى الأمنية في بيروت. وبين الإجراءات التي لم تستكمل والساعات التي تمضي ثقيلة على زوجته وابنه، بقي علي تحت الجسر لا ينتظر إسعافاً، فقد فات الأوان، بل ينتظر من يمنحه حقه الأخير أن ينقل جثمانه بكرامة، بناء على إشارة مدعي عن بيروت تم نقله إلى مستشفى عبد الحكومي، فيما بقيت زوجته وابنه تحت الجسر علماً أنهما لا يحملان أوراقاً ثبوتية. وتواصلنا مع النائبة بولا يعقوبيان التي ستتكلف بإيواء أهل الضحية مؤقتاً بينما تتضح خلفيات القضية. وهكذا في بلد يرهق الفقير في حياته، يبدو أن الفقر يلاحقه حتى بعد مماته، فهل بات الموت بكرامة أيضاً امتيازاً لا يملكه الجميع؟
6: تحية لزملائنا بقناة الجديد. هالروبورتاج الإنساني من ناحيتنا الإعلامية، ولكن اللا إنساني بحق بعض الأطباء الشرعيين اللي رفضوا أنه يتوجهوا للكشف على سبب موت هالإنسان. شفتوا ابنه الصغير كيف عم يحكي ببراءة، أنه كنت عم بلعب هونيك أنا وما انتبهت له قام مات. يعني يمكن معتبر هالشاب الصغير أنه لو بقي حد بيه ما كان مات، قال له كنت عم بلعب هونيك شوي صغيرة وما انتبهت له قام مات، مش أنه جيت شفته مات، لا مات لأنه كان بعيد عنه ما كان حده. آخ من إنسانيتنا آخ، وآخ من لا إنسانيتنا آخ. هيدي قصة من قصص وطننا لبنان اللي عم نرصدها عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. شركة لبنانية ومؤسسة بخدمة الوطن من خلال صحتنا، من خلال ممتلكاتنا، روك ميتول إنشورنس. روك ميتول إنشورنس من بعد ما قدمت الأسبوع الماضي فرص عمل لشباب وصبايا بقسم السيل، بقسم المبيعات، وتقدم العديد من الشباب والصبايا ورح يتدربوا، والشاطرين منهم بيتميزوا أكتر وأكتر، واللي بدهم بارت تايم بيشتغلوا بارت تايم، واللي بدهم فول تايم بيشتغلوا دوام كامل بفريق عمل روك ميتول إنشورنس بعد انتهاء التدريبات مع فريق السيلز. روك ميتول إنشورنس، خلينا نوقف الموسيقى ونسمع أحد المسؤولين بروك ميتول إنشورنس عم يحكينا عن عمليات التأمين وكل القضايا اللي بتتعلق فينا وبممتلكاتنا. نسمع سوا.
8: مش عارف شو بتغطي بوليسة بيتك أو محلك، أو ضايع كيف تنقي تغطيات المزبوطة؟ اختار Property or Risk من Rock Mutual Insurance وبيكون عندك فوق 13 تغطية مثل أضرار المي، كسر الإزاز، سرقة، عوامل طبيعية وكتير قصص غير. كل اللي عليك تعمله هو تعطينا قيمة المبنى العايش فيه والغراض لتعرف أكتر. تواصل معنا.
6: إذن Rock Mutual Insurance وشعار دايماً Together Strong، لحتى تغطوا ببوليسة شاملة تغطي لمحلاتكم، بناياتكم، مؤسساتكم، معاملكم، إضافة للتغطية الصحية والتأمين على السيارات. روك ميتول إنشورنس برا وبحرا بتصرفكم، تأمين أيضا على الممتلكات البحرية، على السفن وعلى حمولة السفن. روك ميتول إنشورنس 78-80-81-80. فيكن تنقوا التغطية اللي بدكن إياها من روك ميتول إنشورنس. روك ميتول إنشورنس بتصرفكن على مدار الساعة، مدار أيام الأسبوع 78-80-81-80. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع نحن وياكن وعم نتابع سوا محاصيل التفاح. في محاصيل تانية كمان عم تطلع هلأ، العنب والتفاح، وكله مهدد وكله يا حرام عم بيضل بأرضه وعم بينباع بأسعار بخسي، يعني أنه أسعار بالأرض مثل المنتج اللي موجود على الأرض. يعني أنا هلأ عم بتلبك لأنه حاطت حالي محل كل مزارع تفاح وكل مزارع عنده كروم عنب، وكل المزارعين اللي عندهم مواسم مش عم يقدروا يصرفوها، والتجار بعض التجار البلا ضمير عم يتحكموا فيهم. 50% من التجار اللي بيشتروا التفاح والعنب وغيرها بلا ضمير وبلا أخلاق وبلا وطنية. بعد البريك راجعين.

0: عندك طموح وعم تسعى تكون بموقع المسؤولية، حامل هم مستقبلك وأمن بلدك، قوى الأمن الداخلي فتحت باب التطوع لرتبة دركي متمرن عادي أو اختصاصي من الذكور. لحق حالك وقدم طلبك بمراكز قوى الأمن الداخلي قبل 31 تشرين الأول 2026 ضمناً. البدلة بتلبق لك ولابورا دايماً حدك. تواصل معنا على الرقم التالي 81-516-079. قوى الأمن من آمن فيكن.
1: يا ماما بحبه،
2: حبك برز مسلم امبوسيب.
3: يا أمي بحبه،
4: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
1: الله يستر.
5: تعود حكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 81-49-13-16.
6: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بصباح الألف الثالث بعد في جوع في أطفال مشردين.
2: صرخة بغنية، صرخة بوجه مجتمع، بوجه سياسة وبوجه واقع معيشة عم يضغط على اللبناني من سنين لليوم.
3: شو هالأيام اللي وصلنا له؟ قال إنه غني عم يعطي فقير.
2: بغنية وخبرية هالخميس منسمع أغاني حملت بكلماتها وجع الناس وانتقدت الفساد، بس المفارقة إنه بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرقنا فيه بعدنا محلنا.
1: سرقونا محكينا، شردونا بكينا.
2: غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 عجبا لبنان، معي محمد جابر.
4: خلصت سنة الألفين وزبط البلد، خلصت سنة الألفين وزبط البلد.
2: نجم الويكند عجبا لبنان، كل ساعة عالساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني من الحمزان.
1: ضلت حاكي ضلت حاكي.
5: صوتك عالي جبل لبنان، ومن ضمن الإعلانات اللي عم تسمعوها عبر إذاعة جبل لبنان كل النشاطات المسرحية والثقافية والفنية، هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا، هاي ثقافة الحياة بوطننا لبنان. وكل نشاطات مسرح مونو أيضا على جدول اهتمام اللبنانيين عبر إذاعة جبل لبنان. مسرحية زينة لبست خلخالة، حكاية امرأة في غربتها الخاصة. خلينا نسمع سوا رسالة صوتية من الممثلة زينة دكاش ومسرحية الزينة لبست خلخالة على مسرح مونو المستمرة ل 21 تشرين الأول.
6: بونجور بونجور جوني. لكن مسرحية زينة لبست خلخالة افتتحت بالمونو ب 2 تشرين الأول ومستمرة هلا لحوالي 21 تشرين الأول بمونو. مسرحية زينة لبست خلخالة كتبتها أنا وكريم شبلي اللي كمان تعاوننا سوا بالتمثيل وبالإخراج بهالمسرحية. نحن شخصين على المسرح وهي يعني مقتبسة من أحداث من حياتي، وهي دار كوميدي يعني كوميديا سودة، كأنه عم نحكي، مش كأنه هو اللي عم نحكي عنه، دفن دفن الوالد والدي المرحوم، وكيف بورتري لكل هالناس اللي بتجي عطفوني. فعم تشوف بورتري للمجتمع بطريقة كتير مضحكة، وبالآخر في مفاجأة هيك حساسة، كيف انه فعلا مع كل موت في ولادة كمان. وهي دعوة للجمهور بأي شيء، بأي دفن، بأي شيء عم ندفنه، نحن كمان هي دعوة لنا لولادة جديدة، ل حياة جديدة. فنحن ناطرين الجميع بمسرح مونو تمام الساعة 8:30 من هلأ ل 21 تشرين الأول.
5: استمعنا للممثلة زينة دكاش والزينة لبست خلخالة.

ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ لما عم نحكي عن مسرحية الزينة لبست خلخالة اللي عم تنعرض لغاية 21 تشرين الأول على مسرح مونول الأشرفية، نتذكر هالأغنية من الزمن الجميل واللي عم نسمعها دايماً عبر إذاعة جبل لبنان، واللي رح نسمعها هلأ كمان. صوت حلو كتير من وطننا لبنان، سمير يزبك. خلينا نوقف الموسيقى ونسمع سوا الزينة لبست خلخالة بصوتك سمير يزبك، ونحن وياه كنا على صداقة ورح نبقى دايما على صداقته ليكن ذكره مؤبدا. الزينة لبست خلخالة، يلا منهديك إياها زينة دكاش لبست خلخالة على مسرح مونول أشرفية لغاية 21 تشرين الأول. جبل لبنان، إذاعتكم.

صوتك عالي جبل لبنان. الزينة لبست خلخالة سمير يزبك، ومسرحية الزينة لبست خلخالة على مسرح منو بالأشرفية لغاية 21 تشرين الأول. تزامن رائع جدا بالفن.

0: يسلم صوتك الرائع، صوتك الأبدي. ابن بلدة رمحالة والزينة لبست خلخالة، سمير يزبك. والمسرحية مع زينة دكاش على مسرح المنوز، زينة لبست خلخالة لغاية 21 تشرين الأول. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بنطاق بلدة شويفات دورة ملفتة لفتتني وعم خبركن عنها. دورة نحت على شمع العسل وتصنيع قوالب المجوهرات برعاية بلدية مدينة شويفات، اللجنة الثقافية التربوية بالتعاون مع جمعية كهف الفنون والفنان غاندي أبو دياب، داعينكم للمشاركة بدورة النحت على شمع العسل وتصنيع قوالب المجوهرات. المشاركة مجانية، أهلا وسهلا فيكم يا شباب ويا صبايا. يعني مهنة في إلى مدخول حلو كتير، ومهنة فنية رائعة جدا. مدة هالدورة شهرين، يومين بالأسبوع، كل تنين وخميس من الساعة 4 بعد الظهر للستة المساء. بتبلش هالدورة ب 19 تشرين الأول، رح أعطيكم رقم تليفون جهزوا حالكم، وبتستمر ل من تشرين الأول ل 17 كانون الأول. يا شباب ويا صبايا من عمر 18 سنة وما فوق، أهلا وسهلا فيكم. المشاركة مجانية، دورة نحت على شمع العسل وتصنيع قوالب المجوهرات. اتصلوا على 71 78 40 82، 71 78 40 82. سجلوا نفسكم، مشاركة مجانية كلها فايدة. شكرا بلدية مدينة شويفات وجمعية كهف الفنون على هالعطاء للمجتمع اللبناني، وشباب وصبايا يتدربوا على مهنتين حلوين كتير وفنيتين. رئيس بلدية شويفات نضال ذيب الجردي، الله يعطيك ألف عافية، أنت وأعضاء المجلس البلدي بخدمة المجتمع اللبناني وخدمة شويفات. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ السجال بلش وما رح يتوقف. حوالي 800 كيلو من السي فور عملاء إيران جايبينهم من البقاع، والله يستر من وين، من البقاع للضاحية الجنوبية لبيروت. عملاء الفرس وإيران اللي بدون يدمروا يرجعوا وطن لبنان بالسيفار اللي استعمل بالاغتيالات. سجل حول هالموضوع، خلينا نسمع سوا تقرير رصدناه عبر الـ LBCI.
1: ضبط 800 كيلوغرام من المتفجرات غالبيتها من مادة السيفار الشديدة الانفجار، ما زال يتفاعل سياسياً، علماً بأن كل المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الشخصين اللذين كانا في الفان المحمل بالمتفجرات اعترفا بأنهما متعاقدين مع الحزب لنقل السلاح، وأنهما كانا مكلفين بنقل هذه الشحنة من بعلبك إلى المشرفي في الضاحية الجنوبية لبيروت. وفيما يغيب تعليق الحزب، تنقل منصات ومصادر إعلامية قريبة منه معلومات عن المطالبة بإطلاق الموقوفين واسترداد المتفجرات كونها ستستخدم ضد الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب. تزامناً قرر القضاء العسكري ممثلاً بمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم وبمتابعة من مدعي عام التمييز رامي الحاج التوسع في التحقيقات في هذه القضية. وبحسب المعلومات فإن الحاج وغانم طلبا من المحققين في الجيش توجيه المزيد من الأسئلة للموقوفين لاستيضاح نقاط متعلقة بعمليات النقل وهوية المتورطين بتسليم المتفجرات وتسلمها ومن يقف وراءهم ومحاولة معرفة القصد من نقل هذه المتفجرات من أبعلبك إلى المشرفية. القضاء العسكري سيصدر استنابات تتعلق بمحاولة كشف تورط أشخاص آخرين وهوياتهم، لا سيما مع تردد اسما شخصين معروفين بالحاج ساجد والحاج ذو الفقار، كما أنه سيطلب مراجعة داتا الاتصالات لهاتفي الشخصين الموقوفين بهدف كشف كل شبكة التواصل معهم. هذه القضية شكلت محور اهتمام محلي ودولي لجهة جدية الأجهزة الأمنية اللبنانية والقضاء في التعاطي معها. ولفت في هذا السياق تأكيد رئيس الحكومة نواف سلام الذي قال أن لا تهاون في متابعة

0: كلام سلام لم يمر مرور الكرام لدى حزب الله، الذي ورغم عدم إعلانه رسمياً عن أن المتفجرات تابعة له، تولى عبر النائب إبراهيم الموسوي رفض التلميحات بأن المتفجرات كانت مخصصة للاغتيالات، بل هي إن كانت للمقاومة فهي تستخدم ضد العدو الإسرائيلي.
1: ما حدا يحاول يهبط حيطان ويهدد ويحكي كلام مش مقبول ويعمل تلبيسات وتلميحات إلى علاقة باغتيالات وغير اغتيالات. من الطبيعي جدا لأي مواطن لبناني وللناس وللمقاومة أن تستثمر كل جهد لجعل الاحتلال في موقع صعب، تمنعه أنه يثبت مواقعه، تمنعه أنه يتمدد، وتعمل كل شيء ممكن من أجل الدفاع ومن أجل المقاومة.
0: قضية متفجرات ظهر البيدر كان سبقها ولاحقها إعلان الجيش في الأول والتاسع والثاني عشر من تشرين الأول ضبط نحو 500 كيلوغرام من مادة التي أن تي خلال محاولات لتهريبها من الداخل السوري صوب البقاع الشمالي من دون القبض على أي من المهربين.
2: إذن استمعنا لتقرير بصوت الزميل بسام أبو زيد، تقرير زميلنا بسام أبو زيد عبر الـ LBCI، سجال على خلفية ضبط 800 كيلوغرام من السيفور اللي استعملت بالاغتيالات السابقة السيئة الذكر، كما ذكر التقرير. زميلنا بسام أبو زيد الله يعطيك العافية، ونحن كلنا سوا مجندين للكشف عن الحقيقة عبر إذاعة جبل لبنان وصوتكم العالي. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع، خليكم معنا والمزيد والمزيد مما يحصل بوطننا لبنان.
3: أيام زمان تجمعنا جبل لبنان إذاعتنا.
4: Les Nuits Nostalgies présentent
5: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
4: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
5: On ira où tu voudras quand tu voudras.
4: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
5: Ça va pas changer le monde.
4: Avec Nostalgie.

0: Bateau d'arrêt.
1: Ma bateau.
2: إلى أول مرة على خشبة مسرح المنوب صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي بعرض لايف خصوصي للمسرح موسيقى غنى طاقة وفرح 23 تشرين الأول الساعة 8:30 المساء حجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنوب أو أنتوان تيكتينج وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
3: صحتك من جسمك لنفسيتك من التغذية للوقاية كيف صحتك؟ مساحتك لكل شيء بخص صحتك وبطريقة بتقرب الطب من حياتك كيف صحتك؟ كل أربعة الساعة أربعة معي أنا كارلي على جبل لبنان
4: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم بدنا نترحم نحن وياكم على مختار سابق لصغرتها

0: Toni Yusuf Frangije, Abu Saliba. نترحم عليه، نفسه صارت بالسما. كان موقوف بنظارة مخفر مزيارة صغرتا وتعرض لعارض صحي مفاجئ وفارق الحياة داخل نظارة قوى الأمن الداخلي. قلبه ما تحمل، الله يرحمه. لما كان مختار هوني، حسب ما كل الضيعة ترحمت عليه، كل صغرتا اهدن قالوا لي يا جوني هذا إنسان آدمي، بس ارتكب خطأ عدم التدقيق بإحدى المعاملات اللي مضيها أثناء ولايته بالمخترة بصغرتا. استغلت هالورقة هيدي بطريقة غير شرعية ودفع ثمنها المختار نفسه بالسما، توني يوسف فرنجية أبو صليبة، مختار صغرتا سابقاً. من عز زوجة الفقيد نجاة الياس الياس، أولاده صليبة طوني فرنجية، يوسف طوني فرنجية، سليمان طوني فرنجية المعاون بقوى الأمن الداخلي، وعموم عائلات صغرتا والأنسباء وإزاعة جبل لبنان. نترحم عليه لأنه الكل حكيوا فيك بالمنيح، طوني يوسف فرنجية، الله يرحمه. يحتفل بالصلاة الجنائزية لراحة نفسه اليوم الأربعاء الساعة 3 بعد الظهر بكنيسة مار يوسف بصغرتا. يطول عمركم جميعا. مختار طوني يوسف فرنجية أبو صليبة، نفسك في السماء والمسيح قام حقا قام. الكل ترحم عليه والكل تأسف أنه كيف ما رأيت هالورقة بدون ما يدقق فيها بالشكل الكافي. بدنا نحيي قوى الأمن الداخلي ومخفر مزيارة بصغرتا اللي قاموا بكل واجباتهم أكيد لمحاولة إنقاذ حياته. تعازينا من إذاعة جبل لبنان للعائلة الكريمة، تعازي من أصدقاء ومحبينه سيمون فينيانوس المدير التنفيذي لمشروع السمايا، شهوان الغزال معوض، وكل المحبين وزميلنا روبير فرنجية. بيترحموا على المختار الآدمي، الله يرحمه. صوتك عالي جبل لبنان. لما منكون نحن رجال قانون أو عنا مسؤوليات، كاتب عدل، مختار وغيرها، هيدي كنا عم نحكي فيها مبارح، بدنا ندقق بكل بدون يدقق. وأكيد لأنه المختار له مش إنه بس هيك مضي على معاملة، مختار يلا حبيب القلب لك مضيلة على هالمعاملة وبفله، لا بده يدقق. إلى كل مختار بكل المناطق اللبنانية، مستمعي جبل لبنان، دققوا منيح، لأنه مثل ما سمعتوا المختار، مختار صغرتا سابقا دفع الثمن نتيجة أنه عدم تدقيقه بالأوراق. كذلك الأمر أكيد كل كتاب العدل الأصدقاء وكل كتاب العدل المستمعين لإذاعة جبل لبنان تدقيق، وكل كاتب عدل ناجح بدقق، الله يعطيهم ألف عافية كتاب العدول. كاتب العدد الصديق جيرار زهر بمنطقة بدر وطيوني، كاتبة العدل جنان نصر جاد بسن الفيل، كاتب العدل بشير عزوري بالأشرفية، من الأشخاص اللي تعرفت على عملهم والله يعطيهم ألف عافية. وبدققوا أكيد لحتى ما يكون في أي معاملة عم تمرق بين إيديهم إلا ما تكون مستوفية الشروط القانونية 100%. صوتك عالي جبل لبنان. رح نستمع اليوم لآخر رسالة من رسائل المعاناة اللي عانتهم إحدى التلميذات والدتها المواطنة هند أيوبي سكري. رح تكمل بهالمقطع الأخير تحكي لنا شو صار بين بنتها والمعاناة اللي استمرت لسنوات مع جامعة الأيو أس تي بالأشرفية. مع كل الاحترام لجامعة الأيو أس تي والله يرحم المؤسسة مؤسسة جامعة الأيو أس تي، ولكن لحديت هلأ بكل القضايا اللي ذكر فيها أسماء واسم الأيو أس تي بالأشرفية هالجامعة العريقة ما كلفوا نفسهم إنه يطلبونا ويوضحوا ولهم حق الرد. فمن هالمنطلق خلينا نسمع المواطنة هند أيوب سكري ومعاناة بنتها مع جامعة أيو أس تي بالأشرفية.
1: صباح الخير مجددا جوني لك ولكل مستمعي إذاعة جبل لبنان من صوتك عالية. معكم هند أيوب سكري بحلقة جديدة وأخيرة لقصة بنتي ميرا وقضيتها مع جامعة الأيو أس تي الأشرفية. بهالحلقة رح نختم مسلسل طويل من خيبات الأمل والتحديات والوعود اللي ما خلصت. طبعا ما رح ارجع عيد كل شي صار احتراما للوقت، بس بقدر اقول انه نحنا بعد 8 سنين وصلنا لطريق مسدود، وصلنا لمكان انه ميرا بعد عندها 18 كريدي، يعني ما يعادل بعد سنة لحتى تتخرج، بعد ما كان الوعد والوراق بتدل انه ميرا كان لازم تتخرج هيدي الصيفية. القصة وصلت لقمة الانفجار إذا بدي أقول بالموقف الأخير. لأول مرة بحياتها أميرة بتطلب مني وبتقلي ماما ساعديني، ماما إذا بتريدي تصرفي ما عاد فيني. بوقت كانت بنتي مستحيل تقبل حدا يتدخل بقراراتها وحياتها العملية بحكم ثقتها بنفسها وإنها قادرة تواجه وتحل أمور لمعقدة وحدها. ميرا كانت منهارة، طلبت مني اتدخل وقالت لي أنا ما عاد قادرة أعمل شيء، ماما أنت حكي أنت تصرفي. لما شفت بنتي بهذا المنظر طبعا أخذت رقم الادفايزر ودقيت بدون ما أفكر مرتين وقلت لها أنا أم لميرة. الجواب كان جدا مستفز، تخيلوا ادفايزر إنسانة تربوية ما بحياتها حكي معي كل هالسنين، يعني اللحظة اللي بجرب أني أتصل فيها بيكون جوابها إيه، هيك يعني بتجاوبني بكل بساطة ايه، ما في اهلا مدام، ما في تفضلي، ما في شيء. انا انصدمت، قلت لها هيك بتردي عادة؟ قالت لي شو بتريدي، يعني عم تحكيني كان بطريقة فيها جدا مسخرة. انا هون قلت لها انا حب اجي انا وبنتي، بدي عم بتصل لاخد موعد ولحتى ننهي هيدي المهزلة اللي عم بتصير بالجامعة. مجرد ما قال كلمة مهزلة هي اعتبرت اني انا يمكن عم هين على قلها او شيء، فقالت لي اذا بتريدي انا ما بسمح لك تجي تقليلي ادب عندي بالمكتب. قلت لها مين قال الادب معك، انا عم بقول مهزلة على الشيء اللي عم بيصير بالجامعة، ما جبت سيرتك وانا حابة اجي انهي هذا الموضوع. قالت لي مادام بنتك ما كانت عم تجي، مادام قلت لها المفروض انه انت كانسانة تربوية وانا كانسانة تربوية نحن بنعرف إنه لما بيكون في تلميذ عم بغيب معناها نحن بنقعد وبنحكي معه وبنفهم شو صاير. ميرا كان عندها شغف بالصحافة وهي كانت جايب حماس، ليش هيك صارت مش عم تجي؟ ما حاولتي تسألي؟ ما حاولتي تعدي معه؟ قالت لي مدام أنا كل تلميذ بيجوا متصف العسكر ما حدا بيعمل شيء وما حدا. قلت لها هيدا منه جو صحي، قلت لها أكيد في شيء غلط، ولما هالبنت هيدي بالذات مش عم تجي ومش عم تقدر تكون معك مع صف العسكر معناها في شيء مش مزبوط، المفروض أنك تعدي وتشوفي، هي التلميذ الوحيدة عندك صحفية وعلاقتها معك مباشرة، فالمفروض أنت تكوني عم تفهمي منها شو صاير، ليش بطلت تجي ميرا على الجامعة، شو صاير معها. قام بالآخر قالت لي أوكي أنت بدك تجي؟ قلت لها أنا بطرابلس. قال إيه تعي هلأ، يعني بشكل استفزازي، يعني عارفة أنه مستحيل أجي من طرابلس للأشرفية هلأ بوقت ما بقي شيء لتذكر الجامعة، يعني كنت عم بحكيها بعد الظهر. فقلت لها أكيد هلأ صعبة، إذا بتحبي بيجي بكرة. قالت لي لا بكرة ما بعرف شو عنا، بعد بكرة ما بعرف شو عنا. المهم دلت تقول ما بعرف شو عنا لبالآخر قالت لي بتعرفي شو مدام، ما بدي شوفك ولا بدي شوف على ميرا، وقدمي بتشن وطلعوا من الجامعة. هيك بكل بساطة بكل وقاحة هيك بينقال لأهل متابعين مع بنتهم. يعني هذا الجواب اللي تقدم. أنا هون سكرت الخط. حسيت ببنتي وبقهرها وقلت لها بصراحة ماما معكي 1,000,000,000,000 مرة ما تروحي على هيك جامعة وما تتعاطي مع هيك ناس نسيوا التربية والإنسانية والأخلاق. انصدمت بنفس الوقت، عرفت إنه نحن طلعنا بربح أكبر، يمكن هو صحة بنتي النفسية أهم من أي ورقة تانية. طبعا بعد اللي صار بيا ما سكت، عمل اتصالات مكثفة مع المدير مع العميد لنوصل لحل، بس للأسف بقينا مطرحنا بدون أي نتيجة شافية، بحكم إنه نحن دايما المرجعية رح تكون مع هيدا الإنسان الأدفايزر اللي كان لازم ميرا تضل عم تتعامل معه مباشرة لتتخرج. هون صار القرار حاسم، ميرا تركت الجامعة بإرادتها الكاملة. هالمرة الفرق، أنا كنت عم شجعها لتروح، هلا صرت أنا أول حدا عم بقول لها خلص وقفي هون. بيا اللي كان مصر تخلص بأي ثمن، لقى الوضع ما عاد ينحمل ولا ضايع إضافية، صار همنا صحة ميرا بس، سلامتها أهم مليون مرة من أي ورقة مثل ما سبق وحكيت. بعد 8 سنين طلعت ميرا من هالجامعة ولا كأنها عملت شيء، رجعنا لنقطة الصفر، بس طلعنا يمكن ببنت أوعى قوية عم تبني حلمها بإيدها وعم تخطط لتعمل استوديو خاص لها وتصور فيه بنفسها وتعمل مقابلات اللي كانت تحلم فيها وبرامجها الخاصة، معتمدة هالمرة على حالها وعلى معارفها على خبرتها اللي اكتسبتها بمجهودها الخاص. خسرنا 8 سنين على الورق، بس ربحنا بنتي، ربحنا روحها، ربحنا إرادتها. أنا اليوم بنهاية هالقصة بدي أتشكر جوني من كل قلبي، بدي أتشكر كل مستمع أخذنا من وقته، بدي أتشكر جوني اللي يعني استوعب قضيتنا وسمع صوتنا عبر هالإذاعة الكريمة. طبعا حق الرد محفوظ، ميرا مش ملك، أكيد هي عندها أخطاء بمرحلة ما من المراحل كان عندها أخطاء، بس أنا بعرف إنه المؤسسة المفروض هي تكون تربوية وتعمل معرفة تعمل قيمة لتلميذة صحفية وحيدة عندها كان ممكن تكون واجهة لجامعتها. نهاركم سعيد وشكرا مجددا.
0: قصة ميرا والدتها هند أيوبي سكري جامعة AUST بالأشرفية. AUST يسعد صباحكم، الله يرحم المؤسسة الدكتورة هيام صقر، أولادها لمدام هيام صقر بالAUST الجامعة التي نحترم وعندها فروع بزحلة وفرع الرئيسي بالأشرفية ساحة ساسين. ما كلفوا نفسهم لحديت هلأ أنه يجاوبوا يطلبوا حق الرد، يمكن يقلبوا الحقيقة 180 درجة. على كل هيدا قصة ميرا. وشو القصة جامعة AUST؟ في العديد من الملفات، هيدا تاني ملف هلأ أساسي ومش عم تردوا ولا عم تتصلوا ولا عم تكلفوا نفسكن. ما بعرف شو بتقصدوا بهالموضوع. بكل الأحوال صوتك عالي جبل لبنان. تحية للمستمع جو، رصد لنا مخالفة لقاضي كمان. 80% من المخالفات، بين 70 و80% مخالفات قضاة حاطين لوحة وشارط القضاء الحديدية داخل اللوحة اللي هي ملك الشعب اللبناني. والمخالفة الكبيرة اللي مرتكبها القاضي الرئيس الله يعطيه العافية، عنده مسيرة قضائية رائعة جدا، ابنه ومدامته عندهم سيارتين بيحملوا نفس اللوحة خلافا لقانون السير، وهذه مخالفة جسيمة بلغتوا عنها للقاضي الرئيس غالب غانم. سيارة مسجلة باسم مدامته، سيارة مسجلة باسم ابنه، ما رد علي. فبرسم الرأي العام وبرسم مفرزة سير الجديدة وقيادة قوى الأمن الداخلي والقانون اللبناني، حضرتك من أرباب القانون القاضي الرئيس غالب غانم، ونحن على صداقة، نحن وياك صداقة وطن، صداقة محبة واحترام لمسيرتك القضائية اللي توجت بالتقاعد. ولكن إني بلغك وابعث لك الصورة، صورة السيارتين المخالفين للقانون واللي حاملين نفس اللوحة، نفس رقم اللوحة هيدي، هارد لاك بالنسبة لألك حضرة القاضي غالب غنم. كل الاحترام. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع والمزيد والمزيد والمزيد. وزياد الرحماني وسكتش ثلاثة دقايق هو والحكيم. يا حكيم 80 و80 قداي بيصيروا هالحسابات بعد البريك.

0: بتعرفني.
1: جبل لبنان 87.7 FM.
2: يا ماما بحبه،
3: حبك برز مسلم امبوسيب.
4: يا امي بحبها
5: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن.
3: الله يستر.
6: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر، ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
7: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
8: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 لـ7 المساء على جبل لبنان، وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.
1: صوتك عالي جبل لبنان. تحية للمستمع جو وكل مستمع مراسل لإذاعة جبل لبنان. رسالة صوتية بنسمعها.
9: صباح الخير خي جوني، كيف أحوالك؟ للحقيقة عندي أبليكيشن بتبين من أصحاب السيارات والنمر، بس بظرف شهر فوق 40-50 عربية بين أنه لعمدة بالجيش أو بالدرك، لقضاة، لشخصيات إذا مش نافذة مع مال، لأنه متعرف من نوع سيارات بتعرف أنه في عندهم مال. كل السيارات أغلبها بتلاقي سيارة مرته أو سيارته له شايل رقمه حاطه على سيارة تانية، يعني عندهم أكثر من سيارة برقم واحد. بقى إذا بهيك سامبلينج صغير في هالحالة، قد ايه في سيارات بلبنان غير مسجلة وعم تروح على الدولة ميكانيك، رسوم ميكانيك، وعم تخسر الدولة أشياء كتيرة بالتسجيل تبعهم. الحواجز ما عم تفيد، حتى الوسائط موجودة، وهيدي مشكلة كبيرة. هيدي ما خاصة بالسياسة، على أجهزة الأمن هي تلحق.
1: صحيح، يسعد صباحك، لين قطع هيك رسالتك. يلا أكيد أكيد أكيد. مستمع جورج، 70% من المخالفات لقانون السير بيرتكبوها القضاة من خلال اللوحات اللي موجودة ومغطاي الأرقام تبعيتها بشارة القضاء الحديدية، والباقيين مشكلين محامين إعلاميين، يعني القضاة والمحامين بالدرجة الأولى، بعدين الأطباء، بعدين الإعلاميين، بعدين المخاتير، بعدين الأناصل، يا كله عم يخالف وبيفتك بالقانون. الله يخلصنا من هالحرب اللي عم تحاول تقطع راس وطننا لبنان، ومن ثم منتابع نحن وياكم. وبنفس الوقت أكيد عم نشتغل بالتزامن، كل شيء عم نشتغله بالتزامن. صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسات لبنانية ومهن لبنانية ومنتجات لبنانية منفتخر فيها، من الجد للأحفاد، أجيال عم يتوارثوا زيت الزيتون. عم نحكي عن شركة وادي التيم للإنتاج الزراعي، زيت زيتون صافي 100% من شجرة النور المباركة من عين جرفة حصبية على سفوح جبل الشيخ جبل حرامون. زيت ينتج على ارتفاع 800-900 متر بعيداً عن رطوبة البحر. زيت زيتون وادي التيم جودة وصفاوة، من حصبية عين جرفة إلى كل موايدنا بلبنان والعالم. زيت زيتون بكر ممتاز من شركة وادي التيم للإنتاج الزراعي، فيكم تتصلوا وتوصوه لحسين دربية الله يعطيه العافية هو فريق عمله. حسين دربية 03-1806-641. زيت زيتون وادي التيم. وهون بدنا نقول من بعد ما نوجه له تحية لحسين دربية وفريق عمله، إنه منتجي الزيتون مصيبتهم أكيد أخف بكتير، أخف بتسعين وخمسة وتسعين بالمية من مصيبة منتجي التفاح والعنب وغيرها من المنتوجات والفواكه والمزروعات، لأنه زيت الزيتون بيقطفوه بيعصروه وبيتخزن، بينما التفاح بينقطف بينحط بهالسلال وبيجوا التجار البلا ضمير بصيروا بدهم يدفعوا 10 دولار حق 25 كيلو تفاح أو 7 دولار، يعني مش بحق استرجاع العناية والتسميد والفلاحة والقطف والنقل. فتحية لكل قطاعاتنا اللبنانية، الله يساعدهم مزارعي التفاح والمنتجات والثمار، والله يقويهم منتجي زيت الزيتون بوطننا لبنان، ومنهم زيت زيتون وادي التيم. حسين دربية 03-180-641. صوتك عالي جبل لبنان. زياد الرحباني يسعد صباحك يا زياد، وسكتش الحكيم، سكتش بين زياد الرحباني والطبيب المعالج لإله بمستشفى الأمراض العقلية.
0: يا حكيم يا حكيم يا حكيم، مليت منين؟ بطل شوف، مليت منين؟
4: 160
0: هاي ما بتزبط 160، شوف كيف؟ شو عالا حكينا عن 160؟
4: كيف شو هي ما بتزبط؟
0: ما بتزبط 160، ما في بالمية أكثر شي 100، ما في 160 بالمية، ما 100 اسمه كيف 160 بالمية؟
4: لا كيف 160؟
0: راحت عليك غلط، راحت عليك غلط، فرصة ضيعتها، فرصة ضيعتها، أنا ما بقلك فرصة ضيعتها، راحت من إيدها.
4: شو ضيعتها رشيد؟ شو 160 بالمية؟
0: ما في 80% و80%،
4: 160 ما قلت لك
0: 160
4: إيه؟
0: إيه بالمئتين ولا بالمية؟
4: ما في بالمئتين،
0: ما في بالمئتين،
4: لا
0: إيه ما مش موجودة. وبالمية هل يوجد 160 بالمية؟ ما معك وقت احكي دغري،
4: فزلني
0: ما في 160%، يعني شو يعني؟ يعني كذب، يعني هودي فرد 80، ما في 80 و80، هودي فرد 80 نفس الجماعة، انا فكرت انه ليه غيرهم، نفس 80
4: منين شو؟ عن اي 80 عم تحكي؟
0: عم بحكي 80 عالم،
4: شو 80
0: بالعالم، بالمية من العالم.
4: اه شو بهون
0: 80% من العالم بدها لبنان جديد، مزبوط؟
4: مزبوط.
0: اه مزبوط.
4: ايه
0: التابع من المية
4: 20%،
0: عشرين مش 80، منين اجت 80؟
4: اه انو في 80 غيرهم يعني؟
0: ولك اه في 80 بعد، وين بتروح فيهم؟ في 80% بدهم لبنان جديد، في 80% غيره ليك، هلا شو بدهم؟ ما بدهم لا لبنان جديد لا قديم لا شيء، بدهم الصرفة. كيف بقى ولنا؟ فزوا على المية، فزوا على المية ولا فزوا على المية؟
4: فزوا على
0: المية. إذا ما بتزبط يعني في هودي فرد 80 جماعة، بس كل ساعة بيحكوا شكل، حكينا هيك وحكينا هيك، مضبوط يا حكيم؟ كان روحونا جماعة، عم بيتهتلعوا فايدة هالتلاعب، كان روحونا.
4: ايه مضبوط يا رشيد، معك حق يعني بحساباتك، بس إنه أنت بدك تقعد تحاسب يعني
0: ما بدك تحاسب يا حكيم.
4: لا يا رشيد حبيبي، ما العالم بدها تعيش كمان.
0: ما حدش بيعيش على ضهري، اوعك اوعك حكيم. انت عم بتحدثني هلا، بدات انت مخطط علي حكي. انت عم بتحدثني عن مصلحه نفسك لحتى ما اتعارضك وتعارض ابوك، انا بعرفك، حتى رشيد ما يرجع نظره لوجهه ويشوف النور بطريقه.
4: لا لا يا رشيد، انا عم حكيك المظبوط وحيد.
0: لا خي انت بتحكي شيء بيطلع مظبوط
1: يا حكي. يسعد صباحك زياد الرحباني، وليكن ذكره مؤبدا. زياد يا زياد،
10: يعني أنا بقدر أقول لك جمل ورا بعضها، يعني ما فيها شيء. في مذيع يعني صديقنا وهلأ كان بإذاعة وانتقل على غير إذاعة اسمه جوني الصديق، شغلته يفكك كل مسرحية مسويها لمحطيت مقاطع، هذا مثلا كان مش وصل له شريط، ما تسوقت المسرحية، كمان أثرت على المنتجين.
1: صباح الخير زياد الرحباني، وما شبعنا منك، يلا رح ناخد دقيقة ونص كمان من عتابة هالسدي اللي بيحمل عنوان بما أنه جوزيف صقر يغني زياد الرحباني، واللي شاركت بتسجيله أنا وزياد باستوديو نوتا اللي بيملكه زياد الرحباني بشارع الحمراء. يلا من هايس دقيقة ونص عتابة.
11: وإليكم بيت عتابة ضروري، ربما مكسور، داخله لغة فرنسية لأنه، لذا وجب التوضيح.

0: yeah, yeah.
1: Je suis enceinte, moi.
0: علما تمعتني ما جويه شو اللي حصل لقفلت عخرا يا ابا
2: جوزيف صقر زياد الرحماني وعتيبة ماجوية يلا ومنتابع ومنبقى ومنستمر هيدي الحياة صوتك عالي جبل لبنان صباح الخير لألكم مع مخالفة مستمعنا يسعد صباحك أليكس هالمحامي حطتها نصة برات اللوحة ومش خافي مش مخفي ولا رقم فخلينا نسامحه اللي بحكون حطتها نصة لبرا مش انه جوات اللوحة بوقعها وفي ناس بيبقوا خافيين الأرقام أو الرمز هدوليك منتبعهم للنهاية بس ميرسي كتير كل مستمع مراسل لجبل لبنان صوتك عالي جبل لبنان مشروع وطن الإنسان نعمة جورج فريم الكهرباء في لبنان أزمة وحلول والمواطن اللبناني أولا النائب نعمة جورج فريم والنائب سجية عطية ونقاش حول أزمة الكهرباء والحلول الممكنة خلينا نسمع اليوم أول جزء وبنسمع بكرة الجزء الثاني من هالمؤتمر المهم واللي كلنا عم نتابعه وعم ندفع ثمنه عم ندفع الثمن بوطننا لبنان كهرباء مقطوعة للدولة وكهرباء عم تنتفنا نتف وتستولي على جيوبنا كهرباء الموتورات كلمة لألك النائب نعمة جورج فريم وصوتك العالي دايماً من إذاعة جبل لبنان وصوت كل الأحرار كل مواطن حر وكل مسؤول حر بيعلى صوته من إذاعة جبل لبنان
3: اللي استقطاب رؤوس الأموال إلى قطاع الإنتاج الكهربائي للمستثمرين غير كافية لأن المطلوب تطوير التشريع بحيث يستطيع منتج الكهرباء التعاقد مباشرة مع المستهلك أو مع موزع الكهرباء لأنه للأسف دولتنا الكريمة باللغة الإنجليزية والتقنية non bankable من هون بدنا قانون يوصلنا إلى المستهلك مباشرة ساعتها بنستقطب الأموال وهون قانون 466 أو تطويره ونحن في صدد العمل على شيء لتطويره لنفوت إلى اقتراح تطوير جديد للقانون يحدد بوضوح أدوار منتج الكهرباء ناقل الكهرباء موزع الكهرباء وتاجر الكهرباء يلي هو التريدر اللي بيعمل الكونترايات تتصير بنكبل النقطة 16 منع التعديات على الشبكة بمؤازنة القوى الأمنية يلي بيتوقعوا اليوم التعديات حوالي 30 مليون دولار شهريا النقطة التالية تحصيل مصروف المخيمات الفلسطينية البالغة 2.5 مليون دولار شهريا نقطة 18 وضع عدادات للمخيمات السورية الذين يمثلون نصف الشعب اللبناني اليوم والنقطة 19 إعطاء حوافز للبلديات لإنشاء مزارع طاقة شمسية لتحفيزهم وتسهيل العمل البلدي واللامركزي لتغذية الطاقة على أساس أنا هودي التوصيات رح يصيروا بتقرير سيرفع للمعنيين للمساعدة لتحويلهم إلى مشاريع تنفيذية شكرا لكم شكرا حضرة رئيس اللجنة زميل الكريم حضرة رئيس الهيئات الكهرباء الناظمة الكهرباء وحضرة عضو اختصاصية ست كريستينا وكل الأصدقاء والإعلاميين أشكركم على الأمل أن نشوف
4: الأرض. مش بس في موضوع كثير أساسي تحدث عنه وزير الطاقة يلي هو الإعفاءات اللي عم تكون تقريبا 50 مليون دولار اللي دفعت بس مرة وما عم تدفعوا. هاد إعفاءات هي عم تعود كانت حاصلة بالسابق لمؤسسات الدولة, يعني معظمها لمؤسسات الدولة. هذا الموضوع يمكن أقرب شيء إنه يساعد إنه يكون في تمويل للطاقة. ما بعرف إذا الجواب يلي يكون عندكم كنواب إنه ليش المؤسسات بعدها عايشة نفسها.
3: لا, لأنه أول شيء اللي بتولد النار. تنبلش من هون اللي بتولد النار. قال له صرصور كفل صرصور ومقضيينها بيبرموا بين بعضهم عمليا.
4: مش أنا كمواطن بدي أدفع والمؤسسات
3: الدولة
4: ما بدهم
3: يدفعوا مصروفهم. هيدي
4: الفكرة.
3: إيه معك حق. لا معك حق, بس عمليا الدولة إذا بدها تدفع بدها تضرب إيدها على جيوبتنا لأنه بدها تزيد الضرائب. والموازنة للأسف إذا كلنا عم نشوفها موازناتنا مش عم تسترجي تطلع تبصر النور, لأنه إذا بدها تبصر النور الموازنة هلأ ني عمليا نحن اتفقنا. وأنا لو بدي موت ما لح وافق على موازنة فيها عجز, لأنه شفت أنه اللي صار نحن 30 سنة صرنا نتدين من أولادنا, نقبل كشعب يتدين من ولاده ومن ولاد ولاده إلى حد أنه انهار البلد اقتصاديا وماليا وبهدلنا أولادنا وولاد أولادنا. أنا مش مستعد أرجع جمع إجي جديدة من الدين العام. فأذن إذا ما في عجز وبدنا ندفع وبدنا نقوم بكل الواجبات بدنا ندفع ضرائب. وهون منبلش نفوت مين عم يدفع ومين مش عم يدفع والاقتصاد الأبيض والاقتصاد الأسود, وبندخل بدوامة ترجع مربوطة ببعضها. تبلش من هيبة الدولة مثل ما تفضل إيه زميلي. هيبة الدولة هي بتبلش بالبناء. إذا ما في هيبة دولة عمليا القانون, وحكينا عن القانون, القانون مش بس مش مصان, يلي بيمشي على القانون بحس حاله مغبون, بحس حاله هو اللي عم يضحكوا عليه بالبلد. ونحن اوقات كتير انا هلا عم غير برنايطه, انا من القطاع الخاص عم اقول لك, عم اقول لكم انا نحن بنحس حالنا نحن مغبونين ومستخف عقلي, مستخفين بعقلتنا.
2: اذا استمعنا لجزء من المؤتمر الصحافي, جزء مهم جدا من المؤتمر الصحافي اللي عقده الاستاذ نعمت جورج فريم والنائب ايضا سجية عطية. الكهرباء في لبنان أزمة وحلول والمواطن أولا. شو هي الحلول الممكنة؟ استعرضنا وسمعنا من النائب نعمت جورج فريم. الله يرحم والدك جورج فريم اللي كمان كان بده يعطينا كهرباء بزمن سابق أثناء الحكومات والرئاسات السابقة, ولكن ما بدهن نظافة عمل, بدهن سرقة بقطاع الكهرباء. لذلك تركهم والدك جورج فريم الله يرحمه وبلشوا النهب المنظم وغير المنظم لمقدراتنا بوطن لبنان, وصلنا للإفلاس. هذا جزء كتير كبير, الكهرباء جزء كتير مهم جدا من إفلاس لبنان. النائب نعمت جورج فريم يسعد صباحك وصباح كل الأوادم بوطن لبنان وصوتنا العالي من إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع, خليكم معنا.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تميز عارف.
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكن لليوم الأربعاء. وودن بيكوري لبنان شير بريد أند لوف، وبمناسبة شهر التوعية بينك أكتوبر لتوعية نسائنا وأخواتنا وأحبتنا لضرورة الكشف المبكر والدايم لتفادي سرطان الثدي وتفاقمه قبل امتداده. وودن بيكوري لبنان For every woman, every story, every tomorrow. تتحافظي على عائلتك، على صحتك، وجودك معنا سيدتي. الفحص الدايم والفحص المبكر لكشف سرطان الثدي مهم جدا لإلك ولإلنا. وودن بيكوري لبنان مع تحياتنا نحن وياهم لكل سيدة لبنانية. هون بدي أقول إنه إحصاءات الإصابات الجديدة، اسمعونا منيح يا مستمعي جبل لبنان، الإصابات الجديدة بسرطان الثدي بلبنان تتراوح بين 2500 و3000 إصابة سنويا بلبنان. سيدات منكتشف مبكرا إنه عندهم سرطان الثدي، بتكون العملية هينة كتير قبل ما يمتد. نحن وكل الخيرين بوطن لبنان وودن بيكوري لبنان منقلك سيدتي ما تكتشفي سرطان الثدي متأخرا وما تتهاوني، الكشف المبكر مهم جدا. الله يحميكن، يحمي عيالكن، ويحمي صحتكن سيدات وأنسات لبنان. وودن بيكوري لبنان شير بريد اند لوف، والمشاركة أيضا بالتوعية، ونحن وياهن إيد بإيد بخدمة المجتمع اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة بس شايف إنه الصوت ما فيه، يمكن فارغة، تنشوف. مزبوط، ما في ويف. موني شو القصة؟ مرت الماضي صار معك نفس الشيء. يلا موني عون، رجع سجل رسالتك لأنه يبدو إنك عندك عطل بالموبايل. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الأربعاء 14/20/2026، الأب البروفيسور يوسف مونس، ومقال بعنوان رسول المشرق العربي. الأب يوسف مونس، بدي حيي زملائنا بصحيفة الديار وجل ما الله يخطئ، أنا وقت بغلبت بالأسامي، حاطين الأب الدكتور نبيل مونس، ما بعرف إذا في دكتور اسمه نبيل مونس. في عنا الأب البروفيسور يوسف مونس قددني، فأكيد بكل محبة زملائنا بصحيفة الديار، خلي ينتبه صفيف الأحرف واللي بيطبع الصحيفة. الأب الدكتور يوسف مونس، أنا رح غلبت بعد شوي، وإذا في دكتور اسمه نبيل مونس تحية لألك، اليوم حاطين اسمك بصحيفة الديار. وبصحيفة الديار أيضا مقابلة أجريت مع النائب الأستاذ ملحم خلف، الزميل كمال فيبيان. النائب ملحم خلف قال لصحيفة الديار استحالة إنهاء مهمة اليونيفيل والبدائل صعبة، لا يبدو أن لبنان تمكن حتى الآن من إيجاد صيغة تملأ الفراغ الدولي المنتظر. النائب ملحم خلف نبه مع عدد من النواب إلى المخاطر التي ستنتج من هذا الفراغ. 86 نائب وقعوا على عريضة بتنبه لخطورة ما ينتظر لبنان عموما والجنوب خصوصا من فقدان الغطاء الدولي. فيكم تطلعوا على حديث النائب المحامي ملحم خلف لصحيفة الديار بصفحة 3. اشتروا صحيفة الديار وكل الصحف اللبنانية لحتى نضل عم ندعم استمرار صدور الصحف المكتوبة بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن بخدمة المجتمع اللبناني، ولأنه بعض الفرص ما بتعلمكم مهنة بس، بتعلمكم وبتفتح لكم باب لمستقبل جديد. برنامج بعنوان تعزيز قابلية التوظيف وتمكين الشباب في ظل الأزمات. هالبرنامج تابع لليونيسف ومنفذ من قبل مؤسسة ميشيل ظاهر. بيمنحكم شباب وصبايا فرصة لتتعرفوا عن قرب إلى دور المساعدة التعليمية الفردية، وبتكتسبوا خبرة عملية ومهارات بتساعدكم على الانطلاق بثقة بهالمجال. مش بس التدريب، التميز بيمنحكم فرص عمل حقيقية. هالفرصة هيدي للتدرب ببعلبك، بمدينة بعلبك بشكل خاص. الشباب والصبايا بين 18 سنة وال 25 سنة اللي عم بيبحثوا عن فرص عمل واللي خلصوا الدراسة السنوية، يعني باك ترمينال، مقيمين ببعلبك والمناطق المجاورة من جميع الجنسيات. البرنامج بتصرفكم تدريب لمدة 125 ساعة مع فرص تطوير المهارات، وبعد التدريب المشاركين بيحصلوا على بدل نقدي مصاري مقابل عمل، وفي فرص توظيف للمتفوقين وبدل نقل مؤمن. يعني شغلة مهمة جدا والملفت أكتر وأكتر إنه الأشخاص ذوي الإعاقة مدعوين أيضا للتسجيل. فرصة إنسانية وطنية رائعة جدا من ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن. زوروا صفحتهم، في فورم معينة بتعبوها. ميشيل ظاهر على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، أو اطلبوا 70-824-879. شباب وصبايا من 18 سنة إلى 25 سنة مقيمين ببعلبك وجواره، فرصة مهمة جدا لألكن لمساعدتكم على التطوير. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية منسمعها سوا.
2: صباح الخير استجوني. صباح الخير صباح استجوني. شو قصة هيدا اللي امبارح كانوا عم يحكوا عليه؟ شاري أراضي من يمكن من تابعين للحزب، ما بعرف إذا هو تابع للحزب، بكسروان عملي لها خريطة بالخطوط الحمر. طيب إذا في واحد حدا عم يشتري أراضي شاريها كمان من قبل، إنه شارين مساحات هائلة، طب شو البلديات شو دورة هون؟ ما بنعرف شو دورة، وهل مظبوطة هيدي؟ يسعد صباحك يا رب.
1: يسعد صباحك. يسعد صباحك مستمعنا الكريم حسان. ما في دخان بلا نار مثل ما بيقولوا. في روايح طالعة من عدد من المناطق بالمتن الشمالي، وتحديدا عم نتبعها ما بين برمانة والدوار وجوارة. عم يتسللوا، يعني بكرة لما تفتح مظبوط 100% الدوائر العقارية، لمعلوماتكم يا مستمعي جبل لبنان، فضايح مش بس بالمتن، بكسروان وبجبيل وبكل المناطق عم يتسللوا الجماعة، وعم يشتروا، عم يشتروا محلات على طول الأوتوستراد الساحلي من كازينو لبنان وجبيل باتجاه بيروت على اليمين والشمال. عم بيبيضوا أمواله من سنين، مش إنه هلأ بس، يعني قبل ما ينكشفوا عملاء إيران والفرس. عم يشتروا، عم يعملوا تماما مثل ما عملوا اليهود بفلسطين، بيشتروا واللي ما بيقدروا يشتروا بيصادروا، هيك صاير. فاشتروا كتير من المحلات الكبيرة على الأوتوستراد الساحلي بالمتن وكسروان وجبيل، وهذا اللي صاير للأسف بوطننا لبنان. فهلأ عم نتابع هالقضية بين المتن الأعلى والأوسط وبرمينة. تحية لرئيس بلدية برمينة. المرة الماضية كان في أشخاص شارين 2000 أو 3000 متر وسمح لهم فيها بالاستثمار من غير برمينة ومن غير الطائفة الموجودة ببرمينة ومن غير نسيج برمينة. هلأ كمان في روائح شراء من تحت الطاولة. أكيد رح نتواصل مع رئيس بلدية برمينة ومنطقة الدوار بكفية ونشوف شو القصة عم بتصير هونيكي وكيف عم يتسللوا جماعة الفرس والأموال اللي عم تجي من إيران إلى وطن لبنان لتغير ديموغرافيته. صوتك عالي جبل لبنان وما بيبقى لنا إلا الروح الرياضية بوطننا لبنان. تعاون ماراثوني مع الشؤون الاجتماعية. وزارة الشؤون الاجتماعية وجمعية بيروت ماراثون عقدوا مؤتمر صحافي للإعلان عن تعاون جديد بيهدف لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات والفئات الأكثر هشاشة بسباق سبينس بيروت ماراثون اللي بتنظمه جمعية بيروت ماراثون الأحد 29 تشرين الثاني 2026 تحت شعار بيروت في كل خطوة، تأكيداً على التعاون بين القطاع العام والمجتمع المدني والقطاع الخاص حول قضايا الدمج. المؤتمر اللي أقيم بوزارة الشؤون الاجتماعية تقدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، رئيسة جمعية بيروت ماراثون ميل خليل، أعضاء الهيئة الإدارية أمين السر المستشار الإعلامي الزميل حسان محي الدين، أمين الصندوق غسان حجار، رادة صواف، دينا حركي، والمدير التنفيذي سامر مكاري، مسعد لصباحك، عضو الهيئة العامة روني حماد، ومديرة التوعية أنا ماريا الخوري. كلمات متبادلة. رئيسة جمعية بيروت ماراثون شكرت وزارة الشؤون الاجتماعية على احتضان هذا التعاون والتلاقي حول موضوع إنساني وهو كرامة الإنسان والفرد، حيث تعمل الجمعيات الخيرية مع وزارة الشؤون للاهتمام بحاجات ذوي الحاجات الخاصة. إذن التعاون بين بيروت ماراثون ووزارة الشؤون الاجتماعية أكيد رح يوصل لأكبر شريحة داخل المجتمع اللبناني وتوفير فرص تترك أثر حقيقي ومستدام لأصحاب الحاجات الخاصة. مديرة التوعية بجمعية بيروت ماراثون أنا ماريا الخوري قدمت عرض عن العلاقة التكاملية والشراكة المثالية مع الجمعيات الخيرية الشريكة لبيروت ماراثون من تاريخ تأسيس بيروت ماراثون عام 2003. الله محييكم بيروت ماراثون مدام ميل خليل، وزارة الشؤون الاجتماعية بخدمة المجتمع اللبناني وخاصة أصحاب الهمم وأصحاب الحاجات الخاصة. الله محييكم. صوتك عالي جبل لبنان. ناجي حرب سجلنا صوتك عمو المعروف لحتى نرد عليك. أهلا وسهلا. أكيد أكيد أهلا وسهلا فيكم بأصواتكم العالية، بس في مواضيع سجلوا صوتكم لحتى نقدر نجاوبكم بيكون أفضل. صوتك عالي جبل لبنان. إذن السؤال المطروح لحزب انتهى سلاحه وانتهى دوره، طمنوا بالكم، يعني هيدي بسموها الانتفاضة أو الفرفرة أو اللوطعة الأخيرة تبعيدكم، انتهيتوا وانتهى سلاحكم غير الشرعي. وما قلنا غير الشرعية اللبنانية هي رح تنتصر وتكون السيدة بوطننا لبنان، لأنه السيفور اللي أخدينه من البقاع وجايبينه على بيروت لحتى تستعملوه بحجة كمان بوقاحة نوابكم ومسؤوليكم بيدافعوا، والصحف الصفرة اللي بتصدر إنه إيه هن بحاجة شو بدون يعني يحاربوا إسرائيل بالسماعات، شفناكم من فوق وشفناكم من تحت وشفناكم من جوا وشفناكم من برا وشفنا هزيمكم من بعد ما كان وطننا لبنان تحرر وأراضينا اللبنانية تحررت، والجيش اللبناني البطل، ولجنة ترسيم الحدود، ومنهم العميد أنطوني مراد، رسموا كل زهرة وكل شجرة وكل حجرة وكل صخرة وكل تلة بجنوب لبنان من النقورة لجبل الشيخ، وخاضوا غمار الألغام لحتى يحرروا لبنان ويرسموا حدوده. هلأ صارت الحدود بقلعة الشقيف وبما يسمى عندكم بعلي الطاهر، يا أنجاس إيران. السفار اللي جايبينه عن طريق البقاع والحمار اللي جايبينه من سوريا ونكمش على الحدود رح نكمل التحقيق فيه للآخر، لأنه نجاستكن ما بقى تمشي وانتو انتهيتوا. حطوها هيك براسكن القصة، انتهى سلاحكن، انتهى دوركن الغير الشرعي اللي حكمتوا فيه أثناء النظام الأمني اللبناني السوري اللي حكم لبنان من 1990 لحديت من سنة ونص. الكل مصرين، رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية والقاضي الرئيس كلود غانم، القاضي الرئيس الشجاع، رح يستمروا بالتحقيق للنهاية ولما بعد بعد بعد النهاية معكن ومع عملائكن اللي ناقلين السيفور، لأنه 750 كيلو من السيفور ومستلزماته لحتى توقعوا ضرر، يعني المسامير والجلل الحديد، يا عيب الشوم عليكن، 35 كيلوغرام سيفور كانوا كافيين انه يحرمونا من اللواء الشهيد فرانسوا الحاج. كمان هيدا لمحاربة اسرائيل يا عملاء ايران والفرس. هيدا سؤال بنطرحه من إذاعة جبل لبنان يلي انتهيته إلى غير رجعة بإذن الله. صوتك عالي جبل لبنان. بريك صغير ومنرجع لتقرير من منصة بيروت بوليتكس

0: batu de hai ma batu. بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع النايب رازي الحاج.
1: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ إذن رصدنا على منصة بيروت بوليتكس ريبورتاج عن مواضيع لبنانية وعن الفساد المصرفي والفساد المالي بوطننا لبنان. نسمع سوا هالرصد. وآخ يا بلدي لبنان، آخ آخ.
2: كشف انتليجنس اونلاين تفاصيل جديدة عن العلاقة المالية بين رياض سلامة وبنك ريشليو موناكو التابع للمجموعة المالية المرتبطة بأنطون الصحناوي. القصة بتبلش من قبل بسنين. بال2011 استحوذت SGBL على أصول البنك اللبناني الكندي بقرض مدعوم من مصرف لبنان، وبعدها استفادت SGBL من التعميم 331 يلي أطلقه مصرف لبنان بال2013 لتمويل الشركات الناشئة. وخلال الهندسات المالية بال2016 كانت SGBL بحسب التقرير تاني أكبر المستفيدين بأرباح نقلت عن اللوغيون لجور بحوالي 910 مليون دولار. بال2018 استحوذت مجموعة SGBL على KBL موناكو يلي صار لاحقاً بنك ريشليو موناكو. وبنهاية 2018 بيّنت ميزانية SGBL المجمعة قروض وتسهيلات محددة من مصرف لبنان بتعادل حوالي 2.48 مليار دولار على سعر الصرف الرسمي وقتها. نوصل لل 2021. بحسب انتليجنس اونلاين نقل رياض سلامة جزء كبير من حساباته وحسابات شركته لبنك ريشليو موناكو بالتزامن مع تحقيق سويسري بشبهات تبييض اموال مرتبطه باحتمال اختلاس اموال على حساب مصرف لبنان ومع انهاء مصارف اوروبيه على علاقتها المصرفيه معه، ومن بينها انتقال حسابات سلامة وحسابات شركاته من جوليوس بير لبنك ريشليو موناكو. وب 25 اذار 2022 جمدت محاكم موناكو عشرات الحسابات لسلامة وافراد من عائلته بالمصرف بقيمة بتقارب 46 مليون دولار. بس المفاجأة أنه بحسب انتليجنس أونلاين استمرت فرص الاستثمار بعد قرار التجميد. ب 21 نيسان 2022 وافق سلامة على استثمار 250 ألف دولار بأسهم نتفليكس، ووردت مراسلات عن عائد بقيمة 250 ألف دولار على استثمار من إيزي جيت. وب 2 حزيران وافق على استثمار مليون دولار بمنتج مالي بقدمه المصرف. بنك ريشليو موناكو قال لاحقاً أنه تجميد الرفع عن طريق الخطأ عن حساب شركة مملوكة بالكامل لسلامة، وأنه الخطأ ما انكشف إلا بأيار 2023. وبنيسان 2026 فتحت النيابة العامة المالية الفرنسية تحقيق بشبهات تبييض أموال وإساءة أمانة مشددة وتهرب ضريبة بتشمل بنك ريشليو جروب المرتبطة بالSGBL. فالسؤال اليوم، كيف استمرت عمليات وفرص استثمارية بعد تجميد الحسابات ومين أجازة؟ وللدقة بحسب انتليجنس أونلاين بنك ريشليو موناكو ما كان حتى تاريخ التقرير متهم أو مدعى عليه بالإجراءات القضائية ضد رياض سلامة.
1: هيدا هو الفساد، وراس الفساد وأحد رؤوس الفساد بوطننا لبنان. مصرفيين ومسؤولين فاسدين بوطننا لبنان نهبوا مصرياتكم، مصريات أهلكم وأولادكم. يا مودعي لبنان، نهبوا مستقبل الوطن وعم نفوت بأزمات متقاعدين وموجودين بالخدمة وبلد مفلس من وراء الأنظمة اللي حكمتنا من 1990 لحديت من سنونس.

ولكن كمان عبر إذاعة جبل لبنان بدنا نقول سيد الرئيس بدنا نشد همتنا وبدنا نشد إيدنا العسكرية على المتغطرسين واللي بعدهم عم يحلموا واللي بعدهم عم يشتغلوا لحتى ينقلوا سيفور ومتفجرات. يمكن هالسيفور سيد الرئيس بتستهدف حياتك، حياة رئيس الحكومة، حياة كل شخص منا وكل مسؤول آدمي بهالوطن ممكن يستهدفوا له حياته. سيد الرئيس اضرب بيد من حديد قبل فوات الأوان لا سمح الله. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة اللواء الصادرة صباح اليوم، قاضي بيروت الشرعي الشيخ وائل شبارو ومقال بعنوان استقامت القامة وانحرف التأويل. استوقفتني مقالة بعنوان نظرية استقامة القامة في صورة الانفطار القرآنية للباحث أن يقترح ما يشاء من الفرضيات، ولكن القرآن الكريم له توجه آخر. فيكن تشتروا صحيفة اللواء. تحية لقاضي بيروت الشرعي فضيلة الشيخ وائل شبارو. صوتك عالي جبل لبنان. إنسانياً ووطنياً، مركز سرطان الأطفال بلبنان أقاموا عشاء الخير السنوي ببريطانيا. CCCL داعمين وأصدقاء وعدد من أفراد الجالية اللبنانية ببريطانيا لجمع التبرعات لهالمركز اللي بيستاهل كل دعمكم يا لبنانية. CCCL. نص الأطفال المصابين بالسرطان بلبنان 50% منهم بيتعالجوا بالCCCL مركز سرطان الأطفال، والباقيين بمراكز أخرى. في عجز مالي 4,200,000 دولار بحلول آخر هالعام 2026 حسب معلومات إذاعة جبل لبنان من مسؤولي مركز سرطان الأطفال، لذلك بناشدوكن أكيد التبرع. وبكرة رح أعطيكن إن الله راد رقم للتبرع عبر وش ماني وش تو وش من لبنان وخارج لبنان. بهالطريقة بتكونوا عم تقدموا الحياة وفرص حياة جديدة لشباب وصبايا صغار. مركز سرطان الأطفال تكفل بأكثر من 5900 طفل، ومتوسط نسب الشفاء للأطفال بيتجاوز 80%، بس بدهم فرصة لحتى يتلقوا العلاج عبر مركز سرطان الأطفال. 92% من حالات سرطان الأطفال هي حالات سرطان الدم. هيدا السرطان هو الأكثر شيوعاً لدى الأطفال. سلامة قلبهم هالشباب الصغار. إحدى الناجيات من سرطان الأطفال صار عمرها 24 سنة، تعالجت بالمركز مركز سرطان الأطفال، دينا حشيشو. كان عندها سرطان بالغدة وكان عمرها 16 سنة وقتها تم تشخيص المرض. رحلة أكدت فيها أنه مركز سرطان الأطفال تولى تغطية كاملة لتكاليف علاج دينا حشيشو ورعايتها من بداية رحلتها وحتى الشفاء بإذن الله. إذن مركز سرطان الأطفال CCCL، ترقبونا بكرة من إذاعة جبل لبنان لحتى نعطيكم رقم تليفون بتتبرعوا فيه من خلال وش ماني وش تو وش من لبنان وخارج لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون منوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكم. الوطن، الإنسانية، كل المواضيع الفنية والثقافية والاجتماعية، مواضيع الفساد عم تسمعوها كل يوم من التنين للجمعة من 7 للـ10 صباحا، أوقات 10 وشوي. نستأذن دايما من إدارة إذاعة جبل لبنان لحتى نمدد لمواضيع إنسانية ووطنية. ضلوا بخير وضل وطننا بلبنان بخير.
كل الأشخاص اللي عندهم معلومات سرية وضمن إطار السرية أو أي خدمات بتريدوها 70-220-888. هيكون جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحيكن. إلى اللقاء يا وطن لبنان، بكرة الساعة 7 بتوقيت وطننا. الله يحميه، يحمي الشرعية اللبنانية، ولكن نرجع منقول يا شرعيتنا اللبنانية حزمي أمرك تجاه عملاء الفرس اللي بعدهم عم بيهربوا سيفار وقحين بالدفاع عن إجرامهم. تضلوا بخير.

0: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى؟
1: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع العيون
0: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
2: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون واصلين وفد النواب. عيب.
3: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
4: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
5: أبو جاد على طول مبيضة.
4: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
6: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
7: عن شو عم تحكوا؟
4: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
8: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع اخر، بحط الضيف بمواجهه الاراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان كل خميس على الساعه 2 على جبل لبنان. تقديم جورج حايك، وضيف هالاسبوع من سبيس اكس الدكتور عماد مراد.
9: حنين على الاسطوره اذاعه جبل لبنان.

الله يرضى عليك يا ابني، ظهري انكسر والهم دوبني، لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. الله

ومعود يعرأس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعود يعرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

ابني عدن بالخير عم بهديك، ابني عدن بالخير عم بهديك، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني.

0: يا ماما بحبه،
1: حبك برز مسلم امبوسيب.
2: يا امي بحبه
3: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن.
1: الله يستر.
4: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر، ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عراقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينغ أو 8149-1316.
1: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: عندك طموح وعم تسعى تكون بموقع المسؤولية، حامل هم مستقبلك وأمن بلدك؟ قوى الأمن الداخلي فتحت باب التطوع لرتبة دركي متمرن عادي أو اختصاصي من الذكور. لحق حالك وقدم طلبك بمراكز قوى الأمن الداخلي قبل 31 تشرين الأول 2026 ضمناً. البدلة بتلبق لك ولابورا دايماً حدك. تواصل معنا على الرقم التالي 81-516-079. قوى الأمن من آمن فيكن.
2: رجلين على الطريق.
3: ألو أي سيدنا، عاطف معك. أي سيدنا، جيت محل ما قلت لي في واحد هبيلي هون. إيه عم بغني. لا لا لا لا، ما بعرف إذا عنده ترخيص سيدنا، بس أكيد ما عنده صوت.
4: أمانتي للي لما يسعد مع طارق تميم وسامي حمدان، ابتداء من 15 تشرين الأول. للحجز مسرح مونو 70-62-62-00 أو بمكتبة أطوان.
5: بصباح الألف الثالث بعد في جوع، في أطفال مشردين.
6: صرخة بغنية، صرخة بوجه مجتمع، بوجه سياسة وبوجه واقع معيشة عم يضغط على اللبناني من سنين لليوم.
7: شو هالأيام اللي وصلنا لها، قال إنه غني عم يعطي فقير.
6: بغنية وخبرية هالخميس منسمع أغاني حملت بكلماتها وجع الناس وانتقدت الفساد، بس المفارقة إنه بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرقنا فيه بعدنا محلنا.
8: سرقونا ما حكينا، شردونا بكينا.
6: غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 عجب لبنان، معي محمد جابر.
9: خلصت سنة الألفين وظبط البلد، خلصت سنة الألفين وظبط البلد.
6: نجم الويكند عجب لبنان، كل ساعة عالساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني من الحمزان.
10: ضل

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. تتواصل الاتصالات لتحديد مصير جولة تامبا التفاوضية في ظل غموض في شأن موعد انعقادها واحتمال تأجيلها بطلب أمريكي وإسرائيلي، وتربط مصادر متابعة أي قرار نهائي بنتائج الاستحقاقات الأمريكية والإسرائيلية المرتقبة على أن تتضح الصورة خلال الأيام القليلة المقبلة.
1: تتجه الأنظار إلى زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لبيروت غداً، في خطوة تحمل أبعاداً سياسية وأمنية إلى جانب الملفات الاقتصادية. ومن المرتقب أن تتناول المباحثات الأوضاع في الجنوب ومساعي تثبيت الاستقرار، فضلاً عن ملفات الكهرباء والاستثمار ودور الدوحة في دعم لبنان خلال المرحلة المقبلة.
2: وفي سياق آخر، استنكرت وزارة الخارجية الأمريكية تقديم شكوى بحق السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض، داعية

0: شأن الخطوة أن تسهل حركة المغتربين ورجال الأعمال وتدعم الصادرات اللبنانية، فضلاً عن تعزيز الثقة بالاقتصاد اللبناني واستقطاب استثمارات جديدة شرط استكمال الإصلاحات والإجراءات الأمنية والتنظيمية المطلوبة.
1: وفي الصفحة الإقليمية، أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه قيادياً في الجناح العسكري لحماس شارك في احتجاز مختطفين وعمل على إعادة بناء قدرات الحركة.
0: وفي الشأن السوري، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن أولويتها العاجلة تتمثل في تحديد المواقع الأكثر خطورة المرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية في عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد وتقييمها وتأمينها. وأشادت المنظمة بتعاون السلطات السورية الجديدة في هذا الملف.
1: وفي تركيا، سيطرت الشرطة على مقر قناة هالك تي في المعارضة، مما أدى إلى توقف البث المباشر وفق ما أعلنت القناة، وأشارت إلى تعيين إدارة جديدة لتولي شؤونها بالتزامن مع انتشار القوى الأمنية داخل المبنى.
0: وصباحاً سمع دوي انفجارات في العاصمة السعودية الرياض، فيما وجه الدفاع المدني السعودي إنذاراً إلى السكان دعاهم فيه إلى التزام الهدوء والبقاء في المنازل أو في أماكن آمنة بعيداً من النوافذ والأبواب، على خلفية ما وصفه بتهديد جوي معاد.
1: وفي هذا الإطار، حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا من التداعيات المحتملة للهجمات الأخيرة على السعودية، مؤكدة أن اقتصاد المملكة يشكل ركيزة أساسية للمنطقة والعالم. وأشارت المديرة العامة لصندوق النقد إلى أن أي اضطراب يطال السعودية قد تكون له انعكاسات سلبية واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، 14,000 دولار سقف التعويضات، هل ترمم هذه الأرقام ما دمره حزب الله؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: إلى أول مرة على خشبة مسرح المنوم، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى، غنى، طاقة وفرح. 23 تشرين الأول، الساعة 8:30 المساء. حجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنوم أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.

0: heights of music, energy, and pure ABBA magic. ABBA Gold is back. Tickets available now at ticketing box office.
1: كيف صحتك؟ من جسمك لنفسيتك، من التغذية للوقاية. كيف صحتك؟ مساحتك لكل شيء بخص صحتك وبطريقة بتقرب الطب من حياتك. كيف صحتك؟ كل أربع الساعة أربعة معي أنا كارلي على جبل لبنان.
2: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان، تقديم جورج حايك، وضيف هالأسبوع من سبيس اكس الدكتور عماد مراد.

خمسة على خمسة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من الخمسة للسبعة المساء عجبل لبنان، وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: بدكن أعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: جاهزين تريكدو كرمال لبنان؟ ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حط القدير تميز عليه،
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو. إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.

0: c'est encore moi.
1: Les Nuits Nostalgie présentent.
0: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
0: On ira où tu voudras quand tu voudras.
1: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
0: Ça va pas changer le monde.
1: Avec Nostalgie.
2: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار. تتواصل الاتصالات لتحديد مصير جولة تامبا التفاوضية في ظل غموض في شأن موعد انعقادها واحتمال تأجيلها بطلب أمريكي وإسرائيلي، وتربط مصادر متابعة أي قرار نهائي بنتائج الاستحقاقات الأمريكية والإسرائيلية المرتقبة على أن تتضح الصورة خلال الأيام القليلة المقبلة.
3: تتجه الأنظار إلى زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني لبيروت غداً في خطوة تحمل أبعاداً سياسية وأمنية إلى جانب الملفات الاقتصادية. ومن المرتقب أن تتناول المباحثات الأوضاع في الجنوب ومساعي تثبيت الاستقرار، فضلاً عن ملفات الكهرباء والاستثمار ودور الدوحة في دعم لبنان خلال المرحلة المقبلة.
2: وفي سياق آخر، استنكرت وزارة الخارجية الأمريكية تقديم شكوى بحق السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض، داعية القضاء العسكري اللبناني إلى ملاحقة عناصر حزب الله المحظور المتهمين بالتآمر على الدولة. كما شددت الخارجية الأمريكية على ضرورة وقف استهداف المدنيين والدبلوماسيين في لبنان، فيما أوضحت مصادر قضائية أن إحالة الشكوى على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية تندرج ضمن إجراء روتيني ولا تعني الادعاء على السفيرة أو إحالتها على التحقيق.
3: وفي الصفحة الاقتصادية تشكل إعادة

0: أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن أولويتها العاجلة تتمثل في تحديد المواقع الأكثر خطورة المرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية في عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد وتقييمها وتأمينها. وأشادت المنظمة بتعاون السلطات السورية الجديدة في هذا الملف.
1: وفي تركيا سيطرت الشرطة على مقر قناة هالك تي في المعارضة، مما أدى إلى توقف البث المباشر وفق ما أعلنت القناة، وأشارت إلى تعيين إدارة جديدة لتولي شؤونها بالتزامن مع انتشار القوى الأمنية داخل المبنى.
0: وصباحاً سمع دوي انفجارات في العاصمة السعودية الرياض، فيما وجه الدفاع المدني السعودي إنذاراً إلى السكان دعاهم فيه إلى التزام الهدوء والبقاء في المنازل أو في أماكن آمنة بعيداً من النوافذ والأبواب، على خلفية ما وصفه بتهديد جوي معاد.
1: وفي هذا الإطار حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا من التداعيات المحتملة للهجمات الأخيرة على السعودية، مؤكدة أن اقتصاد المملكة يشكل ركيزة أساسية للمنطقة والعالم. وأشارت المديرة العامة لصندوق النقد إلى أن أي اضطراب يطال السعودية قد تكون له انعكاسات سلبية واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.
0: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان، 14,000 دولار سقف التعويضات، هل ترمم هذه الأرقام ما دمره حزب الله؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: بدو دعاية؟
1: ما بدو.
2: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بيحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان، تقديم جورج حايك، وضيف هالأسبوع من سبيس اكس الدكتور عماد مراد. بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع النايب رازي الحاج.

0: بياضة بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
1: أبو جاد على طول مبيضة.
0: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
2: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
3: عن شو عم تحكم؟
0: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
4: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

عندك طموح وعم تسعى تكون بموقع المسؤولية، حامل هم مستقبلك وأمن بلدك، قوى الأمن الداخلي فتحت باب التطوع لرتبة دركي متمرن عادي أو اختصاصي من الذكور. لحق حالك وقدم طلبك بمراكز قوى الأمن الداخلي قبل 31 تشرين الأول 2026 ضمناً. البدلة بتلبق لك ولابورا دايماً حدك. تواصل معنا على الرقم التالي 81 516 079. قوى الأمن من آمن فيكن.

0: بدكن أعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: بصباح الألف الثالث بعد في جوع، في أطفال مشردين.
2: صرخة بغنية، صرخة بوجه مجتمع، بوجه سياسة، وبوجه واقع معيشة عم يضغط على اللبناني من سنين لليوم.
3: شو هالأيام اللي وصلنا له؟ قال إنه غني عم يعطي فقير.
2: بغنية وخبرية هالخميس منسمع أغاني حملت بكلماتها وجع الناس وانتقدت الفساد، بس المفارقة إنه بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرقنا فيه بعدنا محلنا.
4: سرقونا ما حكينا، شردونا بكينا.
2: غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 عجبا لبنان، معي محمد جابر.
5: خلصت سنة الألفين وزبط البلد، خلصت سنة الألفين وزبط البلد.
2: نجم الويكند عجبا لبنان، كل ساعة على الساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني ملحم زي

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أعلن الفاتيكان تشخيص إصابة البابا لاؤون الرابع عشر البالغ 71 عاماً بالسرطان الغدي الرئوي بعد خضوعه لجراحة ناجحة لاستئصال الفص السفلي من رئته اليمنى، وأوضح أن البابا يتعافى في المستشفى حيث سيبقى نحو أسبوع مع إلغاء نشاطاته العامة حتى 20 تشرين الأول.
2: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا مستقبل اليونيفيل ودور الأمم المتحدة في دعم استقرار لبنان واستعادة سيادته، كما تابع عون ملفات الجامعة اللبنانية والتفرغ وإصلاح وزارة التربية والعمل القضائي وأوضاع الضمان الاجتماعي والعمال الأجانب.
1: تتجه الأنظار إلى زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لبيروت غداً في خطوة تحمل أبعاداً سياسية وأمنية إلى جانب الملفات الاقتصادية، ومن المرتقب أن تتناول المباحثات الأوضاع في الجنوب ومساعي تثبيت الاستقرار، فضلاً عن ملفات الكهرباء والاستثمار ودور الدوحة في دعم لبنان خلال المرحلة المقبلة.
2: وفي سياق آخر، استنكرت وزارة الخارجية الأمريكية تقديم شكوى بحق السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض، داعية القضاء العسكري اللبناني إلى ملاحقة عناصر حزب الله المحظور المتهمين بالتآمر على الدولة. كما شددت الخارجية الأمريكية على ضرورة وقف استهداف المدنيين والدبلوماسيين في لبنان، فيما أوضحت مصادر قضائية أن إحالة الشكوى على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية تندرج ضمن إجراء روتيني ولا تعني الادعاء على السفيرة أو إحالتها على التحقيق.
1: وفي الصفحة الاقتصادية، تشكل إعادة فتح باب الرحلات المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة فرصة اقتصادية واعدة لا تقتصر على قطاع الطيران، بل تمتد إلى السياحة والتجارة والاستثمار. ومن شأن الخطوة أن تسهل حركة المغتربين ورجال الأعمال وتدعم الصادرات اللبنانية، فضلاً عن تعزيز الثقة بالاقتصاد اللبناني واستقطاب استثمارات جديدة شرط استكمال الإصلاحات والإجراءات الأمنية والتنظيمية المطلوبة.
3: وفي الصفحة الإقليمية، أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه قيادياً في الجناح العسكري لحماس شارك في احتجاز مختطفين

0: وسط تحذيرات حقوقية من اتساع استخدام الإعدام لملاحقة التعبير الرقمي.
1: أعلن الحوثيون أن العمليات التي تستهدف المطارات والمنشآت النفطية ستستمر خلال الأيام المقبلة، في تأكيد على مواصلة الهجمات التي تطال المرافق الحيوية.
0: اتهم مسؤول أوكراني رفيع المستوى واشنطن بمساعدة موسكو في حربها على أوكرانيا، قائلاً إن كييف لم تتلقى تحذيرات أمريكية مسبقة في حالتين من إطلاق صواريخ باليستية روسية استهدفت قطاع الطاقة، ومشيراً إلى أن الولايات المتحدة خفضت سرعة شبكة ستارلينك.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، 14,000 دولار سقف التعويضات، هل ترمم هذه الأرقام ما دمره حزب الله؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
3: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع للعيون،
2: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
3: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
4: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
5: سبيس أكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على أكس وعلى الراديو. سبيس أكس جبل لبنان كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان، تقديم جورج حايك، وضيف هالأسبوع من سبيس أكس الدكتور عماد مراد.
6: كيف صحتك؟ من جسمك لنفسيتك، من التغذية للوقاية. كيف صحتك؟ مساحتك لكل شيء بخص صحتك، وبطريقة بتقرب الطب من حياتك. كيف صحتك؟ كل أربع الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان.

0: أول مرة على خشبة مسرح المنوم، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى، غنى، طاقة وفرح. 23 تشرين الأول الساعة 8:30 المساء، حجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنوم أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
1: خمسة على خمسة، نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب، من التنين للجمعة، من الخمسة للسبعة المساء على جبل لبنان. وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أعلن الفاتيكان تشخيص إصابة البابا لاؤون الرابع عشر البالغ 71 عاماً بالسرطان الغدي الرئوي بعد خضوعه لجراحة ناجحة لاستئصال الفص السفلي من رئته اليمنى، وأوضح أن البابا يتعافى في المستشفى حيث سيبقى نحو أسبوع مع إلغاء نشاطاته العامة حتى 20 تشرين الأول.
2: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا مستقبل اليونيفيل ودور الأمم المتحدة في دعم استقرار لبنان واستعادة سيادته. كما تابع عون ملفات الجامعة اللبنانية والتفرغ وإصلاح وزارة التربية والعمل القضائي وأوضاع الضمان الاجتماعي والعمال الأجانب.
1: تتجه الأنظار إلى زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لبيروت غداً في خطوة تحمل أبعاداً سياسية وأمنية إلى جانب الملفات الاقتصادية، ومن المرتقب أن تتناول المباحثات الأوضاع في الجنوب ومساعي تثبيت الاستقرار، فضلاً عن ملفات الكهرباء والاستثمار ودور الدوحة في دعم لبنان خلال المرحلة المقبلة.
2: وفي سياق آخر، استنكرت وزارة الخارجية الأمريكية تقديم شكوى بحق السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض، داعية القضاء العسكري اللبناني إلى ملاحقة عناصر حزب الله المحظور المتهمين بالتآمر على الدولة. كما شددت الخارجية الأمريكية على ضرورة وقف استهداف المدنيين والدبلوماسيين في لبنان، فيما أوضحت مصادر قضائية أن إحالة الشكوى على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية تندرج ضمن إجراء روتيني ولا تعني الادعاء على السفيرة أو إحالتها على التحقيق.
1: وفي الصفحة الاقتصادية، تشكل إعادة فتح باب الرحلات المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة فرصة اقتصادية واعدة لا تقتصر على قطاع الطيران، بل تمتد إلى السياحة والتجارة والاستثمار. ومن شأن الخطوة أن تسهل حركة المغتربين ورجال الأعمال وتدعم الصادرات اللبنانية، فضلاً عن تعزيز الثقة بالاقتصاد اللبناني واستقطاب استثمارات جديدة شرط استكمال الإصلاحات والإجراءات الأمنية والتنظيمية المطلوبة.
2: وفي الصفحة الإقليمية، أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه قيادياً في الجناح العسكري لحماس شارك في احتجاز مختطفين وعمل على إعادة بناء قدرات الحركة.
1: وفي الشأن السوري، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن أولويتها العاجلة تتمثل في تحديد المواقع الأكثر خطورة المرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية في عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد وتقييمها وتأمينها. وأشادت المنظمة بتعاون السلطات السورية الجديدة في هذا الملف.
2: أصدرت محكمة إيرانية حكماً بالإعدام على الطالبة نجمة أميني البالغة 23 عاماً بتهمة الإساءة الدينية على خلفية منشور عبر الإنترنت، والحكم غير نهائي وقابل للطعن أمام المحكمة العليا وسط تحذيرات حقوقية من اتساع استخدام الإعدام لملاحقة التعبير الرقمي.
1: أعلن الحوثيون أن العمليات التي تستهدف المطارات والمنشآت النفطية ستستمر خلال الأيام المقبلة، في تأكيد على مواصلة الهجمات التي تطال المرافق الحيوية.
2: اتهم مسؤول أوكراني رفيع المستوى واشنطن بمساعدة موسكو في حربها على أوكرانيا، قائلاً إن كييف لم تتلقى تحذيرات أمريكية مسبقة في حالتين من إطلاق صواريخ باليستية روسية استهدفت قطاع الطاقة، ومشيراً إلى أن الولايات المتحدة خفضت سرعة شبكة ستارلينك.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، 14,000 دولار سقف التعويضات، هل ترمم هذه الأرقام ما دمره حزب الله؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: رجلين على الطريق.
4: ألو، أي سيدنا، عاطف معك. ايه سيدنا، جيت محل ما قلت لي في واحد هبيلي هون. ايه عم بغني. لا لا لا لا ما بعرف إذا عنده ترخيص سيدنا، بس أكيد ما عنده صوت.
5: أمانتي للي لما يصعد مع طارق تميم وسامي حمدان ابتداء من 15 تشرين الأول. للحجز مسرح مونو 70-62-62-00 أو بمكتبة أطوان.
6: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. تقديم جورج حايك، وضيف هالأسبوع من سبيس اكس الدكتور عماد مراد.

0: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
1: أبو جاد على طول مبيضة.
0: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
2: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
3: عن شو عم تحكوا؟
0: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
4: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

عندك طموح وعم تسعى تكون بموقع المسؤولية، حامل هم مستقبلك وأمن بلدك، قوى الأمن الداخلي فتحت باب التطوع لرتبة دركي متمرن عادي أو اختصاصي من الذكور. لحق حالك وقدم طلبك بمراكز قوى الأمن الداخلي قبل 31 تشرين الأول 2026 ضمناً. البدلة بتلبق لك ولابورا دايماً حدك. تواصل معنا على الرقم التالي 81 516 079. قوى الأمن من آمن فيكن.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بصباح الألف الثالث بعد في جوع في أطفال مشردين.
2: صرخة بغنية، صرخة بوجه مجتمع، بوجه سياسة، وبوجه واقع معيشة عم يضغط على اللبناني من سنين لليوم.
3: شو هالأيام اللي وصلنا له؟ قال إنه غني عم يعطي فقير.
2: بغنية وخبرية هالخميس منسمع أغاني حملت بكلماتها وجع الناس وانتقدت الفساد، بس المفارقة إنه بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرقنا فيه بعدنا محلنا.
4: سرقونا ما حكينا، شردونا بكينا.
2: غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 عجبا لبنان، معي محمد جابر.
5: خلصت سنة الألفين وزبط البلد. خلصت سنة الألفين وزبط البلد.
2: نجم الويكند عجبا لبنان، كل ساعة على الساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني من الحمزان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أعلن الفاتيكان تشخيص إصابة البابا لاؤون الرابع عشر البالغ 71 عاماً بالسرطان الغدي الرئوي بعد خضوعه لجراحة ناجحة لاستئصال الفص السفلي من رئته اليمنى، وأوضح أن البابا يتعافى في المستشفى حيث سيبقى نحو أسبوع مع إلغاء نشاطاته العامة حتى 20 تشرين الأول.
2: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا مستقبل اليونيفيل ودور الأمم المتحدة في دعم استقرار لبنان واستعادة سيادته، كما تابع عون ملفات الجامعة اللبنانية والتفرغ وإصلاح وزارة التربية والعمل القضائي وأوضاع الضمان الاجتماعي والعمال الأجانب.
1: تتجه الأنظار إلى زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لبيروت غداً، في خطوة تحمل أبعاداً سياسية وأمنية إلى جانب الملفات الاقتصادية. ومن المرتقب أن تتناول المباحثات الأوضاع في الجنوب ومساعي تثبيت الاستقرار، فضلاً عن ملفات الكهرباء والاستثمار ودور الدوحة في دعم لبنان خلال المرحلة المقبلة.
2: وفي سياق آخر، استنكرت وزارة الخارجية الأمريكية تقديم شكوى بحق السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض، داعية القضاء العسكري اللبناني إلى ملاحقة عناصر حزب الله المحظور المتهمين بالتآمر على الدولة. كما شددت الخارجية الأمريكية على ضرورة وقف استهداف المدنيين والدبلوماسيين في لبنان، فيما أوضحت مصادر قضائية أن إحالة الشكوى على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية تندرج ضمن إجراء روتيني ولا تعني الادعاء على السفيرة أو إحالتها على التحقيق.
1: وفي الصفحة الاقتصادية، تشكل إعادة فتح باب الرحلات المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة فرصة اقتصادية واعدة لا تقتصر على قطاع الطيران، بل تمتد إلى السياحة والتجارة والاستثمار. ومن شأن الخطوة أن تسهل حركة المغتربين ورجال الأعمال وتدعم الصادرات اللبنانية، فضلاً عن تعزيز الثقة بالاقتصاد اللبناني واستقطاب استثمارات جديدة شرط استكمال الإصلاحات والإجراءات الأمنية والتنظيمية المطلوبة.
2: وفي الصفحة الإقليمية، أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه قيادياً في الجناح العسكري لحماس شارك في احتجاز مختطفين وعمل على إعادة بناء قدرات الحركة.
1: وفي الشأن السوري، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن أولويتها العاجلة تتمثل في تحديد المواقع الأكثر خطورة المرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية في عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد وتقييمها وتأمينها. وأشادت المنظمة بتعاون السلطات السورية الجديدة في هذا الملف.
2: أصدرت محكمة إيرانية حكماً بالإعدام على الطالبة نجمة أميني البالغة 23 عاماً بتهمة الإساءة الدينية على خلفية منشور عبر الإنترنت، والحكم غير نهائي وقابل للطعن

0: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان، 14,000 دولار سقف التعويضات، هل ترمم هذه الأرقام ما دمره حزب الله؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
3: Où tu voudras, quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec nostalgie.
4: SpaceX Jabal Lebanon. حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على إكس وعلى الراديو. سبيس إكس جبل لبنان كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان، تقديم جورج حايك وضيف هالأسبوع من سبيس إكس الدكتور عماد مراد.
5: كيف صحتك؟ من جسمك لنفسيتك، من التغذية للوقاية. كيف صحتك؟ مساحتك لكل شيء بخص صحتك وبطريقة بتقرب الطب من حياتك. كيف صحتك؟ كل 4 الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: ليلي ندأني الحب

خمسة على خمسة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من الخمسة للسبعة المساء عجبل لبنان، وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: على عيوني سود وعلى أغني
1: يا ليل الليل المال وحدود طب العيون

0: جاهزين تركضوا كرمال لبنان ب 25 تشرين الاول موعدنا مع اشرفي ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة اكثر صمودا وامانا واستدامة لكل اللبنانيين. شارك اتحرك وخلي خطوتك تكون the right path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: هل عم يعيش التضامن صور أزمة إدارية؟ وليه عم يغيب الاستقرار عن الفريق الأول؟ المشرف العام على نادي التضامن صور معن حلاوي ضيف برنامج على أرض الملعب بحلقة صريحة منفتح فيها ملفات الإدارة وأسباب عدم الاستقرار والتحديات اللي عم تواجه الفريق وطموحات المرحلة المقبلة. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: للعين. إذاعة جبل لبنان.
1: بحبك قد الأرض وقد السماء، بحبك قد الكون، إنما عايز تبعد

0: حشدت مسرح المنوم. صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى غنى طاقة وفرح. 23 تشرين الأول، الساعة 8:30 المساء. احجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنوم أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
1: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع اخر، بحط الضيف بمواجهه الاراء والخبرات، لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان كل خميس على الساعه 2 على جبل لبنان. تقديم جورج حايك، وضيف هالاسبوع من سبيس اكس الدكتور عماد مراد.
2: رجالين على الطريق تحت.
3: الو اي سيدنا، عاطف معك. ايه سيدنا، جيت محل ما قلت لي في واحد ذهبيلي هون. ايه عم بيغني. لا لا لا لا، ما بعرف اذا عنده ترخيص سيدنا، بس اكيد ما عنده صوت.
4: امانتي للي لما يسعد، مع طارق تميم وسامي حمدان، ابتداء من 15 تشرين الاول. للحجز مسرح منو 70 62 62 00 او بمكتبة أطوان.
1: بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع النايب رازي الحاج.

0: شهر تشرين الأول هو شهر التوعية بسرطان الثدي، ولما نحكي عن هالمرض منحكي عن الكشف المبكر، عن الوقاية، عن العلاج وعن الدعم النفسي والجسدي لكل مرأة عم تمرق بهيدي التجربة. اليوم رح نحكي عن جانب مهم كتير من هيدي المرحلة ويلي هو التغذية. شو دور الأكل بصحة الثدي؟ هل في أكلات معينة بتخفف خطر الإصابة؟ هل السكر بيغذي السرطان؟ برحب فيكن من وين ما كنتوا عم تسمعوني واتبعوني بحلقتنا لليوم من كيف صحتك، معي أنا كارلي عائزة على جبل لبنان، وبرحب بضيفتي إخصائية التغذية ماريبال حرب. أهلا وسهلا فيك بكيف صحتك.
1: مرسي كارلي.
0: ماريبال، بالأول رح نحكي هيك بريفلي عن السرطان الثدي، أوكي؟ سو شو من هيك لازم ننتبه أول شيء على العلامات يلي لازم نحنا ننتبه له؟
1: هلا أول شيء لازم نعرف إنه هو مثله مثل كل أنواع السرطان. في عنا بارتي هي أسباب جينيتيك أو وراثية موجودة بالعائلة، وإذا حدا من أفراد العائلة تشخص بسرطان الثدي نحن ضروري يكون عم نفحص، لأنه الكشف المبكر كتير مهم. كمان عنا عوامل العمر، كل ما كبرنا بالعمر كل ما نكون أكتر معرضين. رغم أنه نحن عم نشوف هلأ أعمار كتير صغيرة عم بيكون موجود سرطان الثدي، بس العمر كتير بيلعب دور. أيضا عنا من يعني العوامل اللي كتير يمكن ما منعرفها، كل ما كانت البيريد اجت عبكير كل ما هذا عامل كتير أساسي للبنت تكون عم تفحص حالها على عمر أصغر. وكمان الجنس، يعني النسوان أكيد هن معرضين كتير أكتر، يعني الرجال هن 1% بس معرضين يكون في عندهم سرطان الثدي. ومن العوارض أو العوامل اللي كتير مهمة هو زيادة الوزن، الأوبازيتي، السمنة المفرطة، والجلوس كل النهار. يعني الأشخاص أو النساء اللي ما بيعملوا حركة أبداً، ما بيعملوا سبور، هن معرضين أكتر من غيرهم يكون في عندهم سرطان الثدي. فهو أهم العوامل يلي بتلعب دور لحتى يكون في عنا سرطان الثدي.
0: بدنا نحكي هلأ على جانب التغذية. قديش مهمة، قديش مهمة علاقة، شو هي نوعية شو هي العلاقة بين نوعية الأكل وخطر إصابة بسرطان الثدي، وقديش فينا نكون نحن منتبهين على أكلنا؟
1: الدايت أو النظام الغذائي أو نوعية الأكل كتير بيلعبوا لينك عالي بالوقاية من سرطان الثدي. بس مهم نقول شغلة، نحن عم نحكي عن وقاية، يعني نحن وان صار في عنا سرطان الثدي أو شخصت المرأة بسرطان الثدي، التغذية أكيد مهمة، بس مش يعني هي الأساس. العلاج أو يعني نتكل عليها وبس. بس نحن بكل حياتنا فينا نكون عم نعمل prevention ووقاية. أول عامل مثل

0: شكل لونه أورنج بفوت بالوقاية من سرطان الثدي.
1: يعني بيساعد إنه يمنع السرطان
0: 100% والخلايا السرطانية. نحن عم نحكي هون كل الفواكه اللي لونها أورانج، ليمون، بابايا، حتى الكاروت، الفليفلة، الفليفلة الحمراء والفليفلة الأورنج، كلهم بيدخلوا بهيدول المجموعات لأنه فيهم مادة البيتا كاروتين. ولازم نشدد إنه في أنواع دايتس حاليا بتمنع البيتا كاروتين وترانز معينين، فننتبه لهم لأنه هو البيتا كاروتين أساسي للوقاية من البريست كانسر.
1: شو أهمية الخضار بمحاربة أو بمنع الكانسر؟
0: كتير مهمة بالمحاربة وبالوقاية، لأن الخضار فيها كمية عالية من المضادات للأكسدة. ونحن لما نحكي بكانسر أو بأمراض تانية في عنا تأكسد كتير كبير للسلول أو للخلية، والتأكسد شيء منه منيح بالجسم، فبدنا شيء يحاربه. الخضار والخضار اللون ورقتها غامقة، يعني عم نحكي خس، الورقة الخضراء، رقة، بقلة، سبانخ، ملوخية، أساسيين كتير يفوتوا بنظامنا الغذائي. كمان بالخضار البصل والثوم، كمان قد ما بنقدر نستعمل الثوم والبصل بالطبخة بالسلاد بحياتنا اليومية كتير أساسية للبريفنشن أو الوقاية من سرطان الثدي وحتى محاربة الأمراض بالجسم بشكل عام.
1: ماريبال، عم نشوف كتير هلأ الهاي بروتين دايت إذا ترند على سوشيال ميديا، قديش أهميته بمنع السرطان أو بالمحاربة؟
0: دايما لما يكون في عنا هاي بروتين لازم ننتبه انه ما يكون بس بروتين، يعني مش ننسى مأكولات تانية ندخلها على الحياة، لأنه البروتين كتير مهم أكيد، وخاصة لما نحكي عن سرطان الثدي عم نحكي أكتر بروتينات مهمة هي الأسماك، السمول، السردين، مهم نفوتهم لأنه فيهم الدهون المنيحة وفيهم البروتين، فبيحاربوا الخلايا السرطانية أو بيعملوا وقاية بقوة الإميونيتي عنا. كمان البروتينات كتير مهمة، بس كمان ما ننسى أنه النشويات القمحة كاملة مهمة، أن الخضار مهمة، الفواكه مهمة، كل أنواع الأكل، يعني التوازن بالأكل هو الأهم بلا ما نكون عم نحذف أي فئة جيدة من الأكل.
1: والدهون الصحية،
0: الجوز، اللوز، الأفوكا كتير أساسيين، لأنه كمان فيهم أول شيء عنا الفيتامين إي الموجود فيهم اللي هو أساسي للجسم. وكتير يعني لو نحن عنا هدف أنه نخفف وزننا وهن بنعرفهم فيهم منيح كالوريز، ما عليه لازم يكونوا عم يفوتوا بنظامنا الغذائي لأنه بيحاربوا كل الخلايا يلي عم تتكسر بقلب جسمنا. مثل ما بنعرف نحن الكانسر هو إن كان سرطان الثدي أو لا هو تكسر لخلايا بالجسم، فنحن نكون عم نحاربه بطريقة هينة. يعني نحن زيت الزيتون، السمسم، الأفوكا كلهم دهون منيحة ومتواجدة كتير هينة نكون عم ناخدها، ومنا مكلفة كتير أو فانسي. الأكل المطبخ اللبناني العادي فيه الزيت والسمسم واللوز والجوز، فمهم أنه نكون عم ندخلهم دايما. حتى البذور، يعني البذور الشيا، بذور الكتان، كمان مهم أنه نكون عم ندخلهم بحياتنا اليومية.
1: ماريبال، نسمع كتير أنه السكر بغزة الكانسر، هل هيدا حقيقة أو خرافة؟
0: هو السكر كسكر ما بغذي الكانسر. هلا نحن الفكره تبعه انه السكر خاصه كل شيء مكتوب عليه ادد شوجر، يعني زياده سكر على الايتم يلي عم ناخده، او انه نكون عم نزيد سكر ابيض على كل شيء، بيعلي الانفلاميشن بالجسم، سو حيأثر. اذا نحن عنا كانسر حيأثر على الموضوع. كمان لما نحن يكون عنا مثلا مشاكل تانية مع الكانسر، مثلا عنا انسولين ريزيستنس، عنا قصص تانية، مثل ما قلنا أول عامل هو زيادة الوزن. نحن نعرف السكر فيه كتير وحدات حرارية، فإذا حيأثر على زيادة الوزن وحيزيد الوزن، يعني بطريقة غير مباشرة ممكن يأثر على الخلايا أنه تتغذى أكتر، ومش بس خلايا الكانسر، خلايا الجسم
1: مباشر
0: 100%. كدراسات ما تبين الرابط المباشر، بس نحن إذا بناخد هيك طرف خيط من كل شيء منحس، لأنه السكر مثلا بيعمل أوباسيتي، بالأوباسيتي عامل للبريست كانسر حيأثر.
1: أبدا يعني بتنصح أنه ما يأكلوا من ما
0: هو يفضل سكر؟ أصلا بحياتنا ما نأكل، مش ما نأكل كتير سكر، ما نأكل كل شيء زيادة سكر، بس يعني ما ناكل فواكه أو نمنع حالنا عن مأكولات كتير، ناكل باعتدال، بس إنه مش كل يوم يكون عنا حلويات والقطر الزيادة، كل شيء زيادة حيكون عم بغذي خلايانا كلها. ومن بيناتهم إذا نحن معرضين للكانسر أو إذا كنا عنا بريست كانسر حيكون عم بغذي هيدول الخلايا.

0: خلايا السرطانية.
1: الأنظمة القاسية هل هي بتفيد أو بتضر الأشخاص اللي عندها كانسر؟ وكمان الصيام المتقطع.
0: الصيام المتقطع لأنه عليه هيك الستاديز بيّنوا أنه الفاستينج أيام بيأذي مرضى الكانسر، خاصة الفاستينج ل 18 ساعة وطلوع. سو نحن لما نحط جسمنا بحالة ستارفيشن وأصلاً هو عم بيحارب مرض، فنحن ممكن نأثر على المناعة عنه. مهم نحن نكون عم ناخد وجباتنا الأساسية وما نكون عم نقطع الأكل لوقت طويل. وحتى من الأخطاء الشائعة هو الديتوكس، اللي هو كتير قاسي. أيام نحن بنشوف مريض كانسر قرر يعمل ديتوكس، يقطع الأكل، يعيش على السوائل مثلا لثلاث أيام أربعة أيام، هذا الشيء كمان غلط. مهم أنه نكون عم ندخل الخضرة، الفواكه، الجود فاتس، يمكن نخفف من محل نشويات، يمكن مثلا مش قادرين ناكل كميات كبيرة، بس لو نقطع الأكل كومبليتلي أو نعمل ديتوكس كتير قاسي
1: غلط.
0: جسمنا ما راح يكون عم بيتحمل هذا الشيء.
1: الأشخاص يلي بيتمرنوا بالجيم، يلي بياخدوا مكملات غذائية وعم بيحاربوا كانسر، هل فيهم يكملوا لو عم ياخدوا مكملات غذائية؟
0: لازم نعرف انه في مكملات غذائية فيها كونسنتريشن كتير عالية، مثلا من الاستروجين، من الصويا، يعني هيدول القصص ما لازم يكون مريض الكانسر يعني عم بيحارب الكانسر عم ياخدهم، لانه هن بيكونوا كتير كونسنتري، يعني كتير موجودين بكميات اعلى من اللي نحن بحاجة لها. ففينا نكون عم نوقف السبلمنتس، او حتى ايام بياخدوا شاي زيادة، بياخدوا منشطات زيادة. نحن ما ناخد شيء بلا استشارة الحكيم. هيدي اهم نقطة. مين ما قلنا نحن كل كيس بتفرق عن التانية بالكانسر، سبيشالي البريست كانسر، لانه في كتير انواع من البريست كانسر، هم انه نوع واحد. وزيادة عن هيك ما كتير في قصص عليها من الاعشاب، مثلا دراسات كرمال نعرف إذا فيها ناخدها ولا لا.
1: هل في نوع معين بينصحوا فيه؟ نوع أعشاب معين؟
0: مثلا في الجنجر، الزنجبيل بقوي المناعة، الشاي الأخضر، بس قدي الكمية وكيف، هيدول ما في عليهم دراسات. مش هيك نحن نفضل إنه ما يكون عم بيخدهم، لأنه كل شيء أكسترا نحن بنعرف إنه ممكن يضر أكتر من إنه يكون عم بيفيد. وبلاس ما ناخد ريبليسمنت، يعني مش نشيل وجبة كرمال ناخد شيء محلة، بلا ما نكون عم نستشير الطبيب تبعولنا.
1: بدنا نحكي شوي عن التغذية خلال العلاج، لأنه في كتير عالم بتعاني من العيان ومن فقدان شهية خلال العلاج، خصوصا الكيموثيرابي. كيف فينا نكون عم نساعد هول الأشخاص؟
0: العيان هو شيء يعني مش حنقدر نتخلص منه كومبليتلي. في أدوية أكيد بتنعطى، بس نحن بالأكل منشدد أنه ما ناكل أكل سخن، يعني من إذا نحن طبخين ما نفتح الطنجرة ويطلع الهب كله أو الريحة كلها، لأن هيدي الحالة حتكون عم بتزيد العيان. ناكل كل شيء مسقع، أو إذا بدنا نسخن أو الطبخة سخنة نفتح ونبعد، نطبخ بمطبخ فيه شبابيك مفتحة كرمال ما تعبوا الريحة، لأن الريحة كتير حتقوي العيان عنه. نشم الحامض، ناخد الجنجر، هولي بيخففوا العيان عنه. نقسم أكلاتنا مش ولا لوجبات كبيرة، مشان هيك الفاستينج أيام ما بيفيد، لأنه إذا أخذنا وجبة كبيرة بالفاستينج ممكن تعمل عصر هضم، ممكن تزعجنا، تعمل نفخة. وأرادي المرة اللي عم بتحارب الكانسر وعم تعمل الكيمو أو علاجات تانية أرادي بتكون بتعاني يا من الدياري يا من العيان واستفراغ، فأرادي العوارض كتير عالية. نقسم لوجبات صغيرة، سناكات صغيرة، نزيد البروتينات لنشبع لوقت أطول، الفايبرز أو الألياف أساسية كمان للشبع. هيك بنكون عم نقطع الأعراض تبع العلاج بأقل أضرار ممكنة.
1: قديش مهم نكون عم نحافظ على الكالوريز يلي عم ناخدهم خلال مرحلة محاربة الكانسر، إن كان إنه كالوري ديفيسيت أقل أو نكون عم ناخد أكثر؟
0: مظبوط، لأنه أيام نحن مثلا ما بناكل مظبوط بعد فترة العلاج، يعني بس نعرف إنه بين علاج وعلاج بين جلسة وجلسة في أيام أسبوعين أو ثلاث أسابيع. فأول أسبوع بيكون عادة تقيل صعب، بعدين تاني وتالت أسبوع بصير فشة خلق، بنصير ناكل أكتر، تفتح نفسنا، فهون في ريسك إنه نكون عم نطلع بالكالوريز ونطلع وزن، وهذا الشيء منه منيح. أو العكس إنه نبقى لعيان، يعني إذا كتير ما في أبيتايت لثلاث أسابيع، مهم إنه نكون عم ناخد هون مكملات غذائية أو مناخد سبليمنتس أو منشرب، يعني في درينكس فيهم كتير بروتين ووحدات حرارية محل الوجبة، هيك إذا ما قدرنا ناكل على الأقل نكون عم نفوت الوحدات الحرارية يلي نحن بدنا إياها بطريقة صحية، لأنه هول السبليمنتس فيهم كل شيء، بروتين ومعادن وفيتامينات بيكونوا موجودين بالصيدليات عادة، فينا نكون عم ناخدهم لنعود على إنه نحن ما أكلنا مزبوط. البروتين كتير مهم لنحافظ على الكتلة العضلية عنه. المي كتير مهمة لما يحبس جسمنا مي، لأنه في ريسك على الكيمو ننفخ، لأنه في أدوية كتير، في عنا أدوية كتير قوية، في عنا المصل اللي عم بيتعلق دايما، فمهم أنه نكون عم نشرب كتير مي كرمال جسمنا.
1: فينا ناخد شيء للعالم اللي بتعاني من العين بدل المي، في هيك شيء ليكويد بيقدر يساعدهم؟
0: فينا ناخد مثلا الكترولايتس اللي هن معادن وفيتامينات ساشي بنفضيه بالمي، وبيجوا عادة على طعمات، يعني نحن مثلا عم نتقبل الحامض بنجيب على طعمة حامض، فينا هيك نكون عم نعود على المي. الكافيين ابدا منه تعويض عن المي، وكثرة الكافيين كمان ما بتسوى بفترة العلاج، يعني ناخد المعدلات المسموحة، فنجانين ثلاثة قهوة مش أكتر، أو واحد مج إذا عم ناخد بلاك كافي مش أكتر، حتى مثلا كل شيء 2 in 1 3 in 1 هيدول الخلطات هولي يفضل إنه ما نكون عم ناخدهم.
1: هل في لائحة ممنوعات؟ هل في أكلات معينة بتفضلي إنه أبداً ما يكونوا عم
0: خلال العلاج؟ بنفضل كل شيء كتير مالح، يعني الكبيس يتحلى شوي، الأجبان المالحة تتحلى، زيتون حتى يتحلى، لأنه هن مش هن الممنوع، هو الملح كميات كتير عالية يفضل ما نكون عم ناخدها. القصص مثل ما قلنا بتعمل inflammation، يعني كل شيء مأكولات مصنعة، مرتدال، جامبون، كل شيء لونه بينك 100% البروسيست فود أبدا ما نكون عم ناخده، ونجرب نمشي فيها أنه خلص لو بعد ما خلصنا علاج أنه نكون عم نوقفها. سكر بكميات عالية، كل شيء مقالي، لأنه هولي حيكون أصلا حيلعوا النفس أكتر، حياته كالوريز على الفاضي، يعني ما فيهم كتير منافع على الجسم.
1: وهل في أكلات بتسبب كانسر إذا كتير أكلوا منا العالم؟ يعني بشكل عام مش بس كانسر،
0: هو البروسيست فود أكتر شيء، لأنه تعرض لكتير بروسيس أو كتير تصنيع يتغير شكله الأساسي، هو القصص اللي أو المعدلة جينيتيك ما جينيئيا معدلين بمثلا بشيء معين ليصير المحصول أكبر، هول القصص شوي بنخاف منه. بس نحن ما فينا نقول إنه هذه الأكلة إذا أكلناها equals كانسر، لأنه في كتير عوامل، يعني في عنا التدخين، في عنا قلة الحركة مثل ما قلنا، في عنا العمر، في عنا البارتي جينيتيك اللي كتير بتلعب دور عالي.
1: رح ناخد بريك سريع بحلقتنا من كيف صحتك لليوم، عم نحكي عن أهمية محاربة سرطان الثدي من خلال التغذية. بريك ومنرجع. جبل لبنان ايام زمان، احلى الانغام جبل لبنان. شو يا جار بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
2: ابو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية احمر.
3: كون شف للوزارات اذا عم يطبقوا القانون.
1: عن شو عم تحكم؟ هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
4: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
5: يا زيون بزاع المرجعيون وما بزاع للعيون.
4: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
5: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
6: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.

0: غيره كتير
1: ما حدا بيوقف حده.
0: بدو دعاية؟
1: ما بدو.
2: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباحي الأول على جبل لبنان.
1: أيام زمان تجمعنا جبل لبنان إذاعتنا.
3: بحلقتنا من كيف صحتك لليوم عم نحكي عن محاربة الكانسر من الناحية الغذائية. ماريبال بدنا نحكي بفكرة صح أو غلط عن كم كونسبتك العالم ما عندها فكرة واضحة عنها. أوكي؟
4: يلا.
3: المرأة يلي ما عندها تاريخ عائلي لسرطان الثدي ما بتنصاب فيه، صح أو غلط؟
4: غلط غلط غلط، لأنه 80% من الكيسز ما عندها لا تاريخ وراثة ولا تاريخ عائلة، بس أحد العوامل هو الوراثة الموجود بالعائلة. يعني نحن إذا في حدا بالعائلة بنفحص حالنا، بس مش دغري نخاف. يعني إذا حدا بالعائلة يعني أنا أكيد حيكون في عندي بريست كانسر.
3: كل كتلة بالثدي معناها سرطان، صح أو غلط؟
4: كمان كتير غلط، لأنه 10 لـ20% بس من الكتل الموجودة بالثدي ممكن يكونوا سرطانية. وبدنا نقول شيء إنه ما نخاف إذا طلع في عنا كتلة بالثدي، يعني مش ديركت ما نحس إنه لا هيدا أكيد كانسر. الثدي خاصة إذا كان دانس البريست عنه كتير مخول إنه يكون في عنده كتل لياف، كتل أو كيس دهن موجودة، فمهم نفحصها.
3: مش كلهم كانسر بيكونوا،
4: وكتير هينة نعمل الماموغرافي ونعرف شو هو نوع الكتلة اللي موجودة 100%.
3: لازم كل مريضة لسرطان الثدي تتبع نظام غذائي صارم، صح أو غلط؟
4: غلط، مثل ما قلنا العكس actually. يعني إذا نحن أصبنا بالبريست كانسر ما لازم نكون عم نتبع نظام غذائي صارم، بالعكس الاعتدال والتوازن قد ما علاجنا بيسمح لنا نكون عم ناخدهم.
3: ماريبال، في كتير عالم هي وعم بتحارب الكانسر بتقطع بفترة بتخسر وزن كتير أو بزيد وزنها كتير، قديش مهم إنه نحط خطة غذائية تنقدر نمشي عليها؟
4: هو صراحة during التريتمنت كله كتير مهم نحط خطة غذائية، وأغلب الأوقات الهدف تبعنا هو لا خسارة ولا وزن، يعني
3: محاربة الكانسر.
4: مزبوط. ومع محاربة الكانسر نعمل مانتونانس للوزن يلي عنا، إذا عنا شوي زيادة نكون عم نشيلهم، وإذا نحن وزننا منيح منكون عم نطلع ولا عم ننزل. لأنه لما نكون بالتريتمنت نفسيا لنكون واضحين ما بيكون شوي البال إذا بدي أضعف ولا أنصح ولا شيء، التفكير بيكون كتير محلات. أيام الستريس أوفر، الهم، التعب، الإرهاق هو اللي بيخلينا ننزل كتير وزن. مشان هيك مهم الخطة كرمال ما نعمل هيدا الشوت القوية أو إنه نخسر هالقد وزن. وبذات الوقت بيصير في عنا أوقات العكس، ردات فعل وتخبيص أكتر، ونصير إنه
3: emotional eating
4: 100%، إنه حدا هالقد زعلان بهيك كيس إنه يكون عم بيأكل بلا ما يفكر. والفكرة إنه أنا كدايتشن ما في يلوم الشخص، يعني ما في يقول له لا كيف بتفشخلك بالأكل، أو ما في يقول لا ليه زعلان وما عم تأكل. فالخطة الغذائية هي لنحد قد ما منقدر من هيدا السايد إيفكت اللي معقول تصير. مشان هيك بيكون دايما التارجت يلي منحطه إنه نحنا نضلنا محافظين على الوزن تبعنا لنقطع هيدي المحنة، لأنه مثل ما بنعرف كمان ومن هيك بنشدد على الكشف المبكر إنه أغلب أنواع البريست كانسر تعالج وبترجع بتكفي المرة حياتها طبيعي، وبنشوف كيسز بيرجعوا بيتجوزوا وبيجيبوا أولاد إذا صغار وإذا كبار بيرجعوا على حياتهم الطبيعية. فالكشف المبكر كتير مهم، وبذات الوقت كل شيء بيرجع بيتعود، بس نخلص فترة العلاج نرجع نوصل للجسم اللي بدنا إياه، نرجع ننصح اللي ضعفناهم أو نضعف اللي نصحناهم، بس قد ما بنقدر نحد من المشاكل during the treatment.
3: بعد انتهاء العلاج قديش مهم التغذية؟ هل في عادات بتساعد على التعافي؟
4: أكيد، لأنه نحن بعد العلاج كمان ممكن نحن أنه الحمد لله خلصنا بيصير في عنا يا أمك خوف يرجع ينعاد هيدا مزبوط نصير مسرسبين كتير قصص ونبطل ناكل شيء. مهم أول نقطة بخطة الخطة التغذية أو أنا بسميها اللايف ستايل بعد العلاج نرجع للرياضة نعمل الهوبي اللي منحبها. رياضة ما ضروري الجيم إذا نحن ما منحب الجيم بس نروح نعمل أكتيفيتيز يلي نحن منحبها لنكون عم نتعافى كمان نفسيا من الموضوع. مهم نفوت عادات سليمة يعني نحن إذا كتير بنشرب سوفت درينكس أو ما بينزل الأكل بلا ما نكون عم ناخد آيس تي نحن نكون عم نشرب المايكا أول نوع سوائل بفوت على جسمنا. مهم ننظم أكلنا نزيد من الخضرة والفواكه نعرف نحن جسمنا شو في بقلبه شو الكتلة العضلية شو عنا دهون نزبط الكتلة العضلية ونزبط الكتلة العضلية ونخفف الدهون ونصير بالنورمال دهون لأنه كل شيء أكسترا دهون أو دهون كتير قليل إذا كتير رحنا على الإكستريم ممكن يرجع يأثر على الهرمونات ويرجع يأثر على الكانسر بجسمنا. مهم أنه نعمل اعتدال بالجسم لانه هذا الاساس يعني نحن اوكي تعالجنا وكل شيء
3: فينا تو بريفنت يعني فينا بعد فتره العلاج نعمل هيك مثل بريفنشن بالاكل
4: اكيد لما نحن نفوت مثلا كل شيء مثلا السناكات نكون تخلصنا من سناكات الشوكولا والتشيبس نفوت البريز نفوت التفاح الرمان نفوت الفواكه الموسميه نفوت سير السلاد من القصص الاساسيه بنهارنا شربات اللي فيها خضره البروتينات لما نحن نعمل هيدي الخطه او النظام الغذائي بعد العلاج هذا الشيء رح يعملنا بريفنشن لمدى العمر رح تصير لايف ستايل عنا رح نصير خلص من عاداتنا الطبيعيه انه نكون نحن بنروح على الشغل مثل ما بنروح على الشغل بنروح على سبور مثل ما يعني بصير عاداتنا حتى بيتغير طريقه الطبخ بالبيت اذا كانت ست بيت يلي عم تعمل هذا الشيء. مهم كتير بعد الكانسر وبعد العلاج انه نحن نتبع التغذيه السليمه لنكون نحن عم نضمن انه نحن اللي عينا عم نعمله ونحن عم نحصن جسمنا ونقوي نرجع مناعته من بعد ما كانت كتير تعبت بالعلاج. وهذا الشيء بيصير بالتوازن يعني مثل ما قلنا والأكل المزبوط نكون عم ناكله.
3: ماريبال قبل ما نختم رسالة لكل امرأة عم تسمعنا اليوم.
4: أول شيء ما تخافي إذا كنت عم تحسي بأي من عوارض من العوارض يلي أنت عم بت يعني في كتير أشخاص بيتأخروا ليكشفوا لأنه
3: بخافوا
4: ما تخافوا استشيروا الطبيب. في كتير أطباء وفي كتير أطباء شاطرين ونحن بلبنان يعني نحن من يمكن أهم المحلات يلي بيعالجوا مرض السرطان. العلاجات كتير موجودة صارت. وإذا كنت امرأة مصابة بمرض السرطان مهم نعرف أنه هذا الشيء كتير يعني يعطيك قوة ومش لازم يضعفك أكتر. بالعكس العلاج منه هين بس من بعده أكيد في كتير قوة وكتير نتخطى المصاعب. وبرجع بقول هي مش بس أكل هي نفسيا نكون مرتاحين لايف ستايل تكون منيحة وكل شيء بيرجع بيتعود وبيمشي مزبوط.
3: Thank you كتير لوجودك معنا عن جد حلقة كتير حلوة it was very هيك informative فthank you. بختم معكم أعزائي المستمعين حلقتنا لليوم من كيف صحتك وبلاقيكم أربعة الجاي بموضوع جديد معي أنا كارلي عائزة جبل لبنان.

حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بصباح الألف الثالث بعد في جوع في أطفال مشردين.
2: صرخة بغنية، صرخة بوجه مجتمع، بوجه سياسة وبوجه واقع معيشة عم يضغط على اللبناني من سنين لليوم.
3: شو هالأيام اللي وصلنا له؟ قال إنه غني عم يعطي فقير.
2: بغنية وخبرية هالخميس منسمع أغاني حملت بكلماتها وجع الناس وانتقدت الفساد، بس المفارقة إنه بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرقنا فيه بعدنا محلنا.
4: سرقونا ما حكينا، شردونا بكينا.
2: غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 عجب لبنان، معي محمد جابر.
5: خلصت سنة الألفين وزبط البلد. خلصت سنة الألفين وزبط البلد.
2: نجم الويكند عجب لبنان، كل ساعة على الساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني من الحمزان.

0: جبل لبنان 87.7 FM
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: صارت الساعة 5 وانطلقت حلقة جديدة من برنامج 5 على 5 دايما عبر هوا وتلفزيون جبل لبنان. وبصير نرحب اليوم بالخبير التكنولوجي يلي انضم لنا لأول مرة بإذاعة جبل لبنان فريد خليل. أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا على الاستضافة جاردو.
0: أستاذ فريد، التليفون بالعادة لما نمسكه بإيدنا الوسيلة الأساسية منه نتواصل مع بعض، ولكن عنده قدرة أنه يخترقنا بطريقة غير معتادة وغير مباشرة. كيف التليفون اليوم فيه يخترق صورنا، فيديوهاتنا وحتى صوتنا؟
1: صحيح، اليوم التليفون صار وسيلة مش بس للاتصال، طورت مع دخول السمارت فونز أكثر ودخولنا لعالم شبكة الإنترنت. أي محمول تليفون سمارت فون موصول على الإنترنت قابل للاختراق.
0: موصول على الانترنت،
1: كل تليفون موصول على الانترنت قابل للاختراق. ما في مجال يعني، وما في برايفسي. العالم اليوم بعدها بتفكر انه هي قادره تحمي حالها. ما في حمايه على التليفونات وما في برايفسي، ما في خصوصيه لكل شيء نحن عنا اياه. وفي عده اسباب لهذا الموضوع. في سبب نحن بنجهله، نحن بايدنا سمحنا تنخرق الخصوصيه
0: والعالم لما نعمل اجري لشيء ما بدنا اياه.
1: اول شيء نعمل اجري، ما حدا بيقرا الاجريمنتس لانه كتير كبار وكتير طوال وما حدا رح يقريهم. في قصص اهين، اول ما تنزل تطبيقات عندك مثل فيسبوك، انستغرام، تيك توك، شو بيطلب منك بالاول؟ بيطلب منك بدي اكسي على الكاميرا، بدي اكسي على التليفون، على الفون، وبدي اكسي على الجاليري. صار عنده اكسس، انت بايدك اعطيته هذا الاكسس. منشان هيك اليوم مفروض انت ترجع تنتبه اكثر، وانك تبلش تخفف شو مسموح يوصلوا هالتطبيقات على تليفونك. قد ما فيك انت تسكر بالسيكوريتي، دايما انت اذا بدك تحمي حالك بتسكر كل شيء. وين عندك باب امان تفتحه. فبدا ترجع العالم تنتبه انه كل حياتها اليوم هي صارت على الهواتف، يعني بالشغل على الهواتف، بحياته الاجتماعيه الواحد على الهواتف. الهاتف صار نقطة أساسية بطل فينا نطلع منها. والتكنولوجيا ولا مرة إجت وراحت. كل الثورات، من الثورة الصناعية للثورة الزراعية كل هيدي الثورات اللي صارت بعالمنا وصلت إنه ما فينا بقى نتخلى عنها مع التطور بكل شيء بيلحق هيك نوع من الثورات. اليوم الهاتف هو ثورة بعالم الاتصالات، الانترنت هو ثورة بعالم التعامل مع بعضنا، لحد ما وصلنا اليوم كمان على ثورة الذكاء الاصطناعي اللي نحن عم نعيش فيها بكل شيء صرنا، كان بحياتنا اليومية أو بالأشغال. فالتليفون كنت عم تقول صار وسيلة إنه يتجسس،
0: جزء أساسي من حياتنا.
1: صح،
0: جاسوس.
1: طبعا هو مش بحالته جاسوس، بس الطريقة اللي نحن عم نحط عليها كل شيء. أي حدا قادر يخترق بيقدر ياخد اللي بده إياه، لأنه كل الصور والفيديوهات والأصوات اللي عنا إياها صارت موجودة على،
0: صارت ملكه،
1: صارت ملكه، لأنه نحن قلنا له. يعني مش إنه هو غصبا عنا أخدها، هو سأل. طبعا نحن إنه بالآخر شو إذا بدي طلع صورة أنا على فيسبوك أو إنستغرام مجبور أقول له إيه، بحق لك توصل على الصور، بحق لك توصل على الكاميرا.
0: أو حتى أيام بنعطيه أكسي محدود.
1: صح،
0: لأمور معينة.
1: صح، هون إذا بدك المبلش لازم العالم تنتبه له، إنه بكل التطبيقات وحتى بالتليفون في سيتينجز، في تحديد شو بحق له البرنامج يوصل وشو ما بحق له. في شيء اسمه limit access to a certain pictures، بعطيه قصص معينة، بعطيه انه مثلا بحق له يتبع
0: التراك. اللوكيشن هو صح. اخطر شيء معقول يكون عم يكتشفنا. في اسئلة بيسألوها، اذا انا طفيت تليفوني هل بيقدر في شيء معين بقلبه يخليه يكون عم بلحقني باللوكيشن او بالصوت او حتى بالصورة؟
1: ايه صح، لانه اليوم بالتليفون في الماك ادرس، في في راوتر بعده موجود وانا بعدني واصل حالي على عليها. يعني في عده امور تقنيه شوي متطوره اليوم تقدر توصل. حتى بالفتره في برنامج اسمه بيجاسوس تجسسي، انت ما بدك تعمل شيء على تليفونك، مجرد بس يبعث لك مساج على التليفون، حتى ما تكبس على الرابط بيوصل لك. وبعدين في كتير اوقات بنكبس على روابط كيف ما كان.
0: صح،
1: يعني هاي الروابط اللي نحن بنكبسها بيكون هو عم يشتغل بقلب الهاتف وبعده،
0: خصوصا عبر الويب سايتات. يعني صح، بيصير يفوتك من محل لمحل وبيج لبيج وما بتعرف وين بتصير.
1: طبعا هي مجرد مره واحده هو بده يوصل على هذا المحل هو صار قادر.
0: شو بنعمل لحتى نحمي حالنا إذا هو مطفي عم بيتابعني؟
1: بدي يكون كتير صريح، موضوع الحماية هو موضوع أشبه بالمستحيل. يعني ما في حماية 100%.

0: السيئة اللي كانت تصير
1: من مخدرات لدعارة لاقتصاد وكل شيء موجود
0: بقى وتجارة تجارب البشر وإلى ما هنالك بيصير بهيدا. يعني أهم شغلة إذا بدنا نقولها للناس كل شيء خصوصية لقلنا ما نحطه على الهواتف، صور، فيديوهات، كلمات مرور، الكاردز، الأرقام تبع الكروت البنكية ما تكون موجودة على الهواتف، ما لازم تكون موجودة هون. يرجع الواحد شوي على القصص التقليدية كيف كان هو يحافظ على الأغراض تبعوله، لأنه هيدي أكتر يعني في سهولة أكتر من الاختراق، مش بس عبر الهاتف، أوقات من الراوتر اللي بيكون موجود بقلب البيت إذا منه محمي، أو إذا كنت بمؤسسة معينة وشبكت حالك على هيدا الراوتر وهو منه محمي قادر عبر
1: هيدا الراوتر. لما نكون بالمطاعم بيقولوا أنه عندك واي فاي فور فري، استخدمه قد ما بدك، هو يكون فتنا بالطعم وبالسجن.
0: رح كون صريح، في بعض المطاعم فيها تحط لك الطعم وفي منه ما بيحطوا الطعم، يعني ما كمان بترجع للأخلاقيات بكتير من المطارح إذا هذا شيء، ولكن إيه المبدأ الفور فري هو أخطر شيء. كل ما تسمع فور فري
1: عرف أنه أنت بالخطأ،
0: في شيء ببلاش،
1: في شيء
0: ما في شيء ببلاش، يعني هذه صارت معروفة. بس يعني مثل التطبيقات تستعملهم بلا، أنت بتدفع على فيسبوك شيء، بتدفع على إنستغرام لا، بس إنه بالمقابل شو عم يعملوا؟ عم يلبوا هالداتا، عم ياخذوا هيدي الداتا. يعني سوري عفوا على التعبير، بس صرنا نحن السلعه. يعني احنا مفكرين انه هي سلعه نحن عم نستعملها، صرنا نحن
1: هو لانه كل شيء فور فري بتكون انت السلعه فيه.
0: صحيح،
1: لما يكون شيء بايه او مدفوع انت هون بتحسبها براسك، بدفع هالقد او ما بدفع هالقد. مثل تيك توك اول ما نزل كان الكل عالم شو تيك توك، اليوم صار فيه داتا على تيك توك،
0: صار فيه داتا على تيك توك، وكل ما يكون في برنامج عم بيعطيك محفزات ماليه كل ما انت عم بتدوب فيه اكثر. يعني اخلاق محتوى مهم توصل لمليون فيو بتطلع مصاري، صرت بعمل شو ما كان لطلع مصاري، هذا موضوع اذا بدك بعد
1: 100%
0: تاني صار المجتمع عم بيغرق فيه، وهن عم بياخذوا هيدا الداتا. لا وصلنا للذكاء الاصطناعي اللي هو اذا بدنا نقول الفيول تبعه هي تجميع هيدا الداتا.
1: هو المشكله انه الذكاء الاصطناعي قديم، يعني 1950 تقريبا، يمكن قبل بكتير.
0: صحيح.
1: وتطور وصار في عنا هيدا الانفجار بال 2020 19
0: 2022 بنوفمبر 2022 شفنا تشات جي بي تي كب سام ألتمان بالسوق، وهي المشكله. يعني صراحه يمكن في ايجو كتير عند سام ألتمان، جرب هو، انا برايي هيك صارت، يعني بمحل في شيء غريب لينكب، لانه اذا بتسمع المطورين تبع كل الشركات
1: صاروا عم بيحذروا هلا،
0: كانوا عم بيقولوا حتى قبل، ونحن كنا متفقين انه ما بينحط بين ايدين الناس قبل ما نعمل الحمايه اللازمه لإله. يعني الدواء اليوم ما بينطرح بالسوق، بيروح على الاف دي اي، بينعمل دراسات لإله، شو
1: بده يكون في تجارب.
0: صح، بده يكون في تجارب، وفي اختصاصيين كتير بيجربوا يعملوا قد ما فيهم كل الاحتمالات قبل ما ينطرح دواء بقلب السوق. اليوم جينا كبينا موضوع بلش الكل يخاف منه، وانا دائما بقول اخطر من الامله النوويه، وما عم خوف او عم بالغ، لانه الامله النوويه يمكن تراح اذا حطيتها بمنطقه معينه بتروح منطقه معينه. اليوم اذا غبي عفوا على التعبير عم يستخدم غبي فائد للقيم الاخلاقيه، بيستخدم ذكاء اصطناعي اخطر من الامله النوويه. اذا قدر عمل شيء بيولوجي وكبه، شفنا كورونا شو عملت، عملت ريست للعالم، قعدت يمكن كانت نوع من التست بوقتها غريب عجيب كيف منسفر هيدي الدنيا او نعمل بوز لهيدي الدنيا بمطرح معين. اليوم الذكاء الاصطناعي واللي عم بصير، وكنت عم تقلي عن الخروقات،
1: صح
0: الخروقات، يعني ليش عم بربط لك بهول اثنين؟ لانه اخطر شيء بصير اليوم هي الخروقات عبر الذكاء الاصطناعي لكل شيء تكنولوجي، لانه احنا مربوطين فيه. اكبر مثال اذا اليوم صار في اختراق للمستشفيات، اذا صار في اختراق صار بفرنسا من يومين او ثلاثه على الأد، اختراق لأحدى الشركات اللي بتحط برادات الأكل بكتير من السوبر ماركت. شو صار؟ طلعت هي بتراقب الحرارة فيها. أوكي. طلعوا بالاختراق الحرارة لخمسين درجة، تلفت كل المواد.
1: أوف.
0: 50 درجة، يعني صار بدل ما يكون براد صار حرارة فرن، انتلف كل شيء. وهلا عم بيصير في تحقيقات بهذا الموضوع
1: وشغل كتير كبيرة. لما يكون في علاقة بين السياسة ولو بين السياسة والذكاء الصناعي، هون الخطورة،
0: وهو
1: بالانتخابات وبغيرها،
0: هي الخطر انه ما عم يقبلوا يصير في ضوابط لهذا الموضوع من وراء السياسه. نحن وقت شفنا بشهر ايلول الكل بلش يستقيل المطورين ويحكي، صح، عن مخاطره، دغري دخلت السياسه، ممنوع يوقف هذا الموضوع، لانه اللي بيسيطر على موضوعين اليوم بالعالم اللي هي الطاقه والذكاء الاصطناعي والامن السيبراني اللي هن مربوطين ببعضهم، رح يقدر يسيطر بكل شيء، بالامن، بالحياه الاجتماعيه، بالعسكر، بكل شيء. شو عم بيبيعونا اذا حدا ملاحظ هالفتره؟ بيطلع له ماسك بيقول رح تعيشوا حياه هنيه، طلع جيف بيزوس من يومين رح نشتغل ثلاث ايام بالجمعه، عم ننبسط انه احنا رح نصير عايشين مرتاحين. طيب كيف منطلع مصاري؟ طلع له ماسك يونيفرسال انكم، حدا بيدفع لكم معاش، مين هالحدا؟ هي كل دولة بدها تدفع، مش كل الدول بتقدر تعمل هيدا الشيء. دولة واحدة هي

0: لانه رح يصير في وفره انتاج وهي بتقدر تدفع يعني كيدون اردن يعني رح يرجعوا يصير
1: 100% بدنا بالمقابل
0: رح يصير في سيطره على على هذا الموضوع. فهيدي الاخطار اللي كلها عم تجي من هذا المحل وهي اذا بدك انطلقت من الهاتف من الخرق من مشاركه قصص خاصه فينا نحن على الهواتف واختراق هيدي الداتا بطريقه اذا بدك سلميه نحن اعطيناها او تم اختراق لانه كل فتره بنسمع صار في اختراق للخوادم تبع احدى اكبر الشركات وانسحبت الداتا كثير
1: حتى الفاتيكان حذرت ترامب حذر مرارا الاتحاد الاوروبي كان عنده موقف واضح من الذكاء الاصطناعي
0: صحيح الكل لانه اليوم الذكاء الاصطناعي عم نوصل لمحل فعليا كل تكنولوجيا حلوه اذا هي بتخدم الانسان بتخدم التعامل بين الناس وبتحسن له حياته وبتعطيه اي خلينا نقول وسائل او امور بتساعده بالحياه بالطبابه فينا ناخذ جانب ايجابي يعني مثلا اليوم بالطبابه بدل ما تعمل اذا بدك تعمل عمليه بدل ما يكون الجرح الكبير اليوم مع تطور النانو تكنولوجي بيصير الجرح اصغر ما بدك كتير دم مثلا بالعمليه والى ما هنالك من هالامور هيدي قصص ايجابيه كتير يعني بتفيد اليوم بهذا الاطار بس المخاطر بالمقابل اذا ما درست فيها مشكله مثل السياره سياره فيك تسوقها بسرعه 60 80 ضل مسيطر عليها فيك تسوقها ب 200 وتكسر حالك مين من لوم اللي اخترع سرعه ال 200 بالسياره ولا
1: أو لا استعمل السيارة
0: أو نستعمل يعني رجعنا على ذات هذا المحل واللي هو ما في له ضوابط وما بدهن هذا الموضوع والأخطر اللي بيعرف كيف بيشتغل الذكاء الاصطناعي لأنه هو على large language model ما بنعرف كيف النيورونز كتير بتشتغل مثل دماغ الإنسان يعني
1: هي بثواني معدودة بتعطيك جواب مختلف
0: لأنه المايكرو تشيب الحرب على تايوان بين الصين وأمريكا كرمال تصنيع المايكرو تشيب تبع أمريكا بقلب تايوان وهي بلدها قد صغير بدهم هيدي التكنولوجيا اللي هي عم تسبق دولة عن التانية وما في دولة تطور هيدا الموضوع وتجرب الدولة التانية ما تطور بذات الإطار يعني إذا دولة طورت
1: لأنه إذا المنافسة بين هون وبين هون في حال صار في التطور موجود بهالبلد البلد التاني انتهى
0: إذا عبر ذكاء الاصطناعي بدك ذكاء اصطناعي بوجهه السرعة ما بتلحق
1: هون يلي خلى الاتحاد الأوروبي يكون يرجع يحط ميزانية للذكاء الاصطناعي
0: صح والاتحاد الأوروبي هو أكثر حدا من وقت التطبيقات التواصل الاجتماعي كان يحط ضوابط لهذا الموضوع كرمال المراهقين والخصوصية
1: أستراليا بدأت فيها رجعت كفت هلا كم دولة
0: بالذكاء الاصطناعي صحيح بس ما في قدرة لأنه في خليني أقول إذا بدك بعد عدم معرفة قديش بيوصل وكيف بيشتغل
1: لبنان وين من كل شيء عم بصير من تطور بالعالم بصراحة
0: رح أكون كتير صريح صحيح نحن اليوم عنا وزارة ذكاء اصطناعي وبس بعد ما تشرعت يعني طلب إذا بتبهت بآخر مرة رئيس الجمهورية من النواب أنه يصوتوا أنه تصير ثابتة هذه الوزارة كمان بهذا نحن للأسف كتير بعاد لعدة أسباب اولا البنية التحتية عنا كارثية كم يعني هلا عم بينشغل تنكون صريحين هلا
1: بدا الشغل يعني على البنية التحتية
0: كوزارة اتصالات عم نشوف شغل احسن بكتير من اللي كان موجود قبل يعني عم نجرب ينضبط الانترنت الغير الشرعي عم بيتم تحسين للبنية التحتية تبع الانترنت المشكلة سياسية بامتياز ما نضحك على بعضنا وللأسف انه اليوم اللي عم نشوفه كل وزارة عم تشتغل على راسها يعني عم نشوف بعض المحاولات انه نعمل
1: توحيد حلول. بين الوزارات
0: يعني نعمل ابليكيشن يعني رح نحكي انه نعمل دولتي في ابليكيشن اسمها دولتي انا انبسطت كتير انه رح اقدر انا اعمل كل شغلة عبر هيدا التطبيق فت على التطبيق شو بتعمل بطلب كيس فيرتيلايزر للزراعة انه هيدا الخدمة اللي بده اياها المواطن اليوم المواطن بدك دفتر سواقة باسبورك
1: الاخراج الاب الهدف الاساسي يكون في تطبيقات لحتى نبتعد قدر المستطاع عن الفساد والرشوة طبعا اللي عم بتصير بالادارات العامة
0: المكننة اذا بدي ارجع المكننة مش AI المكننة العادية يعني البرمجة
1: العادية نحن بعد عنا
0: 90% هي بتشلك فساد بس نحن ما بتصير نحن مش قادر انت تعمل تنظيف بالفائض الموظفين الموجود بالدولة بدك تروح على ايديك مش هناك عمول مشكل سياسي اولا ثانيا الاهم من هول كلهم الديجيتال اي دي تبع كل مواطن مثل ما انت عندك بطاقه هويه هل يا ترى شفنا وزاره الداخليه وزاره الاي اي وزاره التنميه الاداريه عم يشتغلوا مع بعضهم طب عم نشوف هذا الشغل على الارض ما بعده كل واحد عم يشتغل ما بتمشي في الهويه الرقميه الديجيتال اي دي اهم نقطه بس الخلاف وين انه كيف بنحمي هالداتا ومين عنده هيدا الداتا لانه عندنا خلاف سياسي بالبلد عم نرجع نوعا بذات بهذا المحل للاسف نحن هيك نطلع بالامارات لانه في حكم واحد خلينا نقول وهيدا استثمار 72% من الاماراتيه بيستعملوا
1: الذكاء الاصطناعي
0: يعني واستثمارات بشكل كتير كبيرة يعني هيك بيصير التطور استثمارات بالطاقة لل 2050 عم يشوفوا كيف تكون طاقة بديلة لانه بيعرفوا انه المخزون ممكن يوصل لمحل ويصير شوي ساتوري موضوعنا هالقد صعب زائد عن هيك ومع احترامي لكثير من الناس، بس كمان المحسوبيات والاشخاص اللي بتكون عم تستلم بعض القصص ما بتكون هي المؤهله انها تكون عم تشتغل بهيدي المواضيع للاسف، يعني عم نشوفها.
1: بس لانه الامور ما عباره عن نظريات، هي عباره عن تطبيق على الارض، وشخص يكون على مستوى الذكاء الاصطناعي
0: ملم بالموضوع. يعني في اشخاص عن جد منا ملم بالموضوع، عم نشوفها هي عم تستلم.
1: وحتى الدمج يعني بين وزاره المهجرين ووزاره الذكاء الاصطناعي لحالها المفارقه،
0: لازم تتسكر اول شيء وزاره المهجرين، يعني تخلص تصير وزاره المغتربين، يعني تروح على وزاره الخارجيه ويهتموا بالمغتربين، وتصير في عنا يعني وزاره التكنولوجيا وذكاء اصطناعي. ما فيك تكون انت برات العالم اللي نحن فيه، بغض النظر قد ايه رح تروح اليوم، اذا رح ينعمل ضوابط للذكاء الاصطناعي، واذا بكره رح نضطر نوصل لمشكله كثير كبيره بالعالم ويقرروا يرجعوا يعملوا هيدا الضوابط. للأسف يعني عنا كل هيدول عم نحكي بطريقة سلبية، ولكن لأنه دايماً عم نشتغل بالعكس، عم نبني على رمل.
1: فيديوهات الذكاء الاصطناعي منحضرهم، منضحك معهم، منتفاعل معهم، بسينات، كلاب، حيوانات، اللي بدك إياه. هون شو وضعهم؟ منضحك معهم، منتفاعل، ولكن تفكير النقد والتحليلي اللي عنا إياه عم يختفي تبعاً.
0: صحيح. رح أقول شغلة، مش غريب الفيديوهات تبع هدول، كان عندنا كليلة ودمنا بالزمانات. يعني مين نسي لفاب دولا فونتان وكليلة ودمنا، كنا ندرسهم، كانت القصة تجينا من الحيوانات، صح؟ لسيقالي لفورمي وكل هدول. فهذا الموضوع منه غريب على الإنسان، بس تحول لبصري مشان وهين، يعني أنا اليوم
1: مهضومين،
0: صحيح،
1: وخصوصي باللغات يلي بحطوها،
0: صحيح،
1: وفي جذب يطبع،
0: صح، وصارت سهولة خلق هيدا المحتوى وكترته وسرعته عم بتخليني اتعلق اكثر فيه. مشان هيك هو منه غريب، بس مثل ما انت كنت عم تقول، الانسان بيتعلم من هو صغير ABC 1 2 3 مقدمه صلب موضوع خاتمه. دماغ الانسان بيحلل بهيدي الطريقه. اليوم سرعه الفيديوز اللي عم نشوفها وهيدا هيدا هيدا النوع من المحتوى عم بيؤدي لشيء اسمه برين روت، عفن دماغي. وهيدي الدراسات مش انا عم بعملها، ولو في خلافات على هيدي الدراسات اذا مزبوطه او لا، بس لكن انعمل على قسم من الناس وبين انه في تعفن دماغي عند الناس من وراء هالسرعه الفيديوهات اللي ما بقى تاخدك بطريقه تحليل منطقي لكل شيء انت عم بتشوفه. لذلك هيدا شيء موجود بيأثر ببعض الناس، ما بيأثر ببعض الاخر، بس اكيد الواحد لازم يرجع على الديب ليرنينج تبعه، الديب سيرتش تبعه. يعني ما بيقدر هو يتخلى الانسان عن طريقه شغل دماغ. شوف شو بيقول لك اي حكيم اللي بيشتغل مع الالدرلي، مع الكبار بالعمر، بيقول لك مجرد يوقف يحكي ويجرب يحل موضوع ويمشي، لانه هذا موصول كمان بالهذا، هون ببلش الكبير بالعمر يتاخر. طب اذا انا من انا وصغير عم بوقف اعمل كل هيدول، يعني عم بوقف نمو دماغي من هلا. يعني هالقصص مرتبطه بكثير ببعضها، ولازم نحن ننتبه، يعني ما ندوب نستعمل. ما عم نقول ما نستعمل، ما حدا عم يقول التكنولوجيا. انا حدا خريج كمبيوتر ساينس، عامل اي تي بروفيشنال، بيشتغل ديجيتال ترانسفورميشن، يعني عايش كل حياتي مع التكنولوجيا. بس بذات الوقت بدي انتبه وبدي وعي، لانه اهم نقطه اللي يملكها الانسان هو الوعي، من خرق التليفون للذكاء الاصطناعي، الوعي لا اكثر ولا اقل.
1: ومع الوعي وهالنصيحه بنكون وصلنا لنهايه المقابله معك فريد خليل، خبير تكنولوجيا. اهلا وسهلا فيك دائما.
0: مشكور.
1: خلص
0: اوكي.
2: بريكو، منرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.

0: Bateau d'arrailler.
1: Ma bateau.
2: يا ماما بحبه
3: حبك برز مسلم امبوسيبل
4: يا امي بحبه
5: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن
3: الله يستر
6: تعالوا تحكوا معنا بمسرحيه الله يستر ابتداء من 1 تشرين الاول على مسرح دوار الشمس بدارو كتابه نبال عراقجي واخراج علي اتحاد للحجز انتوان تيكتينج او 8149-1316
7: الله يستر برعايه بوب فاينانس ونوك نوك
8: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان

0: ملف اليوم على جبل لبنان.
1: متابع خمسة على خمسة دائما عبر إذاعة جبل لبنان، وبسن رحب بي الأستاذ المحاضر بالجامعة اللبنانية دكتور مروان أبي فاضل. أهلا وسهلا فيك.
2: شكرا، أهلا فيك.
1: منقول دائما عبارة أنه المواطن يلي ما بيعرف تاريخ بلده ما بيعرف أي أمر، ما بيقدر لا يكون عم بيشوف الحاضر ولا حتى يستشرف المستقبل. أدل لبناني بيعرف عن تاريخه؟
2: مؤسف تنبلش بشكل مباشر، معرفت اللبناني التاريخية ضئيلة جدا وضعيفة جدا، وهيدا ما بيساعده لا يفهم مستقبله وما بيساعده أبدا يحضر لمصالحه الحيوية بالمستقبل. فهي من المشاكل يلي من عينيها، وإلى عدة أسباب بالحقيقة. يعني أولا التعليم التاريخ بالمدارس منه على مستوى جيد، الإعلام عموماً، وهيك بحييك لأنك عم تعمل هيك بروجرام، الإعلام عموماً ما عم بيعطي التاريخ أهمية لازمة، ولسوء الحظ وبنحكي عن حالنا شوي، بعض الباحثين عم بيتوجه بالكتابة صار لمجموعة أكاديمية محدودة، مش عم بيتوجه للرأي العام، فكل هيدا عم بيخلي المعرفة التاريخية ضعيفة بالمجتمع.
1: المجاعة من الأسباب المهمة اللي حصلت بلبنان نتيجة الحرب العالمية الأولى، وما في عنا أرقام واضحة. عملتوا كتاب عن هذا الموضوع، عن أبرز المناطق اللبنانية، دراسة معمقة على الأرض الواقع، ووصلتوا لخلاصة معينة. أي خلاصة عن المجاعة بلبنان؟ وللأسف عم نحكي عن الطوائف، وأي طائفة كان عندها نسبة مجاعة أكتر من غيرها؟
2: لسوء الحظ حكينا عن المعرفة التاريخية والمشاكل المرتبطة بالمعرفة التاريخية. من المشاكل لازم نقول هو الكتابة التاريخية الإيديولوجية. مؤسف يعني بعض المؤرخين بيكتب تاريخ بما يتوافق مع معتقداته السياسية والفكرية والدينية، وهيدا شيء خطير جدا على المعرفة. بالتاريخ اللبناني الانقسام الطائفي كمان يعني مؤثر على معظم الأحداث التاريخية اللبنانية ومنها المجاعة. رح أوضح أكثر. بعض المؤرخين ذات توجهات مسيحية عموماً ولبنانية بيقولوا إنه المجاعة حصدت أكثر من نص اللبنانيين، وبعض منهم بيقول حصدت 3/4 اللبنانيين، وهذه فيها مبالغة. بالمقابل بعض المؤرخين يعني بشكل عام مسلمين ويعتبرون إنه المجاعة هي مضخمة، ما صار مجاعة بالحجم الكبير. من هيك بالجامعة اللبنانية بالفرع الثاني بالفنار مع الجمعية التاريخية اللبنانية عملنا دراسة تاريخية، دراسة ميكرو تاريخية. شو يعني ميكرو تاريخية؟ يعني نزلنا على الضيعة ميكرو ودرسنا عدة قرى لبنانية ممتدة من شمال لبنان لجنوب لبنان، وشارك بهيدا البحث أكثر من 30 باحث من كل الطوائف اللبنانية ومن كل المناطق اللبنانية. توصلنا لنتيجة بالفعل مرعبة. في بعض القرى بجبل لبنان وصلت نسبة الوفيات فيها إلى أعلى من 50%. يعني في ضيعة أنا اشتغلت عليها ببلاد جبال اسمها حلات، نسبة الوفيات 53%. ضيعة تانية اسمها قدة 35%، قدة جبال. عمشيط على سبيل المثال نسبة الوفيات أكثر من 47% إلى آخره. كاستنتاج لاحظنا أنه مناطق كسروان، جبال، البترون نسبة الوفيات فيها كانت مرتفعة جدا،
1: أعلى من غير مناطق،
2: أعلى من غير مناطق.
1: والسبب
2: أنه العثمانيين كانوا مقررين يحاصروا هيدي المنطقة لأسباب سياسية، ولأنهم اتهموا أبناء المنطقة أنهم قريبين من الفرنسيين وممكن يتعاونوا مع الفرنسيين لإحداث ثورة ضدهم، فكان بالنسبة لهم الجوع يسني اللبنانيين أو يبعد اللبنانيين عن إمكانية
1: هون
2: الثورة.
1: هون عم نحكي عن الحرب العالمية الأولى.
2: عم نحكي بالحرب العالمية الأولى،
1: ما كنا عم نحكي بعد عن لبنان الكبير ولا تمام. حتى عن مواضيع أخرى تماماً.
2: تمام،
1: نحن نشوف أن لبنان متجذر بالطائفية السياسية والسياسية اللي هي بتتحكم بمفاصله.
2: كتير دقيق اللي عم بتقوله. لبنان مزبوط أعلن كدولة بال 1920، ولكن الوجود يعني وجود اللبنانيين من ضمن خلينا نقول مؤسسات لبنانية هو أقدم من 1920، ومزبوط المؤسسات السياسية اللبنانية ارتبطت ارتباط وثيق وهيدي مؤسف بالانتماءات الطائفية. صحيح
1: دكتور، دايما منحكي عن السيادة، هل السيادة بإعلان دولة لبنان الكبير بال 1920 كانت سيادة كاملة أو كانت سيادة مجزأة لأنه ما كان في عنا جيش واحد، ما كان في عنا عملة وطنية واحدة، ما كان عنا قرارات واضحة، صحيح اللي عم قوله، أو كانت السيادة واضحة؟
2: مفهوم السيادة هو مفهوم معاصر صراحة، وهو هيدا المفهوم المعاصر كمان بيتطور مع الوقت ومع ظروف. بال 1920 ما كانت المسألة هي فقط مرتبطة بالسيادة بقدر ما هي مرتبطة بإنشاء دولة، دولة لبنان. خليني هيك أعمل اختصار تاريخي تنحكي عن 1920. بال 1516 ما رح بعد كتير بعدك طبعا كمان نضيع المستمعين. بال 1516 لبنان خضع للعثمانيين، يعني لبنان وكل المنطقة، يعني لبنان سوريا فلسطين، أصبحت خاضعة للدولة العثمانية، ووجود العثماني ضل 400 سنة. بال 1918 انسحب العثمانيين من المنطقة، ومنهم طبيعة الحال من فلسطين ولبنان وسوريا. وهون بعد ما انسحبوا العثمانيين، نحن كنا أكيد صرنا بنهاية الحرب العالمية الأولى، عقد مؤتمر دولي للصلح في باريس. شو صار بباريس؟ الشعوب من كل الأرض، من كل أصقاع الأرض راحوا على باريس، وكل شعب راح يطالب بمستقبله السياسي من لبنان.
1: هون أي سنة عم نحكي؟
2: عم نحكي 1918. من لبنان راح، كان بلبنان في المتصرفية اللي كانت قائمة بين 1861 و1915 رسميا. هذه المتصرفية كان فيها مجلس إدارة يمثل الطوائف اللبنانية.
1: هون بدي أرجع معك، أدي بيشبه المجلس مجلس النواب الحالي، لأنه فيه تقريباً 12 عضو من مختلف الطوائف، كان اسمه المجلس الإداري الكبير بمتصرفية جبل لبنان.
2: صحيح، هذا المجلس بهداك الوقت كان يعكس كمان التوزع الطائفي في لبنان، كان مؤلف من 6 طوائف: الموارنة، الأرثوذكس، الكاثوليك، الدروز والسنة والشيعة. وهيدا المجلس إدارة راح وفد منه على باريس، وهون النقطة المهمة، راح على باريس عم بيقول أنا أريد دولة أوسع من المتصرفية، يعني طالب تحديدا بتوسيع حدود المتصرفية لتشمل بيروت، لبقاع، مناطق أكيد الساحل بالشمال وفي الجنوب يلي أكيد عرفت اليوم بدولة لبنان الكبير.
1: كان معهم البطريرك يلي أصبح حاليا طباوي أو بعده؟
2: كان أكيد البطريرك هو الذي يعني ترأس الوفد الثاني،
1: الياس
2: لحويك، هو أرسل الوفد الأول والثاني والثالث، وراح شخصيا بالوفد الثاني مطالبة بتوسيع حدود لبنان ليشمل كل المناطق اللي نعرفها اليوم. إذن بهيدا المعنى يعني الهدف بهداك الوقت كان إنشاء دولة للبنان قبل السيادة، لأنه وقت نشأ دولة لبنان الكبير، ما ننسى لبنان مثله مثل غير دول نشأ على أنقاض أمبراطوريات منهارة. انهارت الدولة العثمانية مثل ما قلنا، في مناطق صار لها كان 400 سنة خاضعة على الدولة العثمانية، راحت تبحث عن مستقبلها. فاللبنانيين قالوا نحن عارفين مستقبلنا، بدنا دولة. والنظام الدولي آنذاك بيقول إنه هيدي الدولة لازم تكون خاضعة لفرنسا، لأنه كان تم يعني اختراع مشروع سياسي جديد هو الانتداب. لبنان خضع بنظام الانتداب للفرنسيين وصرنا جزء من الانتداب الفرنسي. بهيدا المعنى لبنان حقق إنجاز بتأسيس دولة، بس أكيد ما كان بعد ب 1920 قدرين نحكي عن السيادة اللبنانية.
1: السيادة هي شرط أساسي لوجود أي دولة، والدولة هي عبارة عن مؤسسات تربوية، مالية، سياسية وغيرها. البداية من دور مهم للبطريركية المارونية يلي كان على رأس البطريرك الياس لحويك. أدي البطريركية المارونية كان عندها دور أساسي لنبلش كهذه المؤسسة الأولى بتمهيد لدولة لبنان الكبير.
2: ممتاز، هذا السؤال صراحة بيقودني لجواب سريع. لبنان الكبير مزبوط تأسس بال 1920، بس منه خطأ تاريخي. لبنان الكبير تأسس نتيجة نضال طويل خاض اللبنانيين للوصول إلى هيدا الهدف. وخلينا نقول شغلة، أكيد أنا بوافقك إنه البطريركية المارونية رافقت كل السلطات اللي قامت على أرض لبنان، عم نحكي بالتاريخ الحديث، يعني ما نحن حطينا حد تاريخي 1516. أكيد البطريركية المارونية دعمت كل الإمارات وأنظمة الحكم خلينا نسمي اللي قامت بلبنان من 1516 لل 1920 بشكل سريع. بالألف وخمسمية وستعش إن العثمانيين احتلوا المنطقة. بالألف وخمسمية وثلاثة وعشرين دلعت ثورة كبيرة بجبل لبنان. لسوء الحظ ما بينحكى عنها بالمدارس وقليل الكتب اللي تناولت هالموضوع. هيدي الثورة اسمها الثورة الدرزية. دروز إذا خاضوا ثورة ضد العثمانيين. بهيدا المعنى لازم نقول إنه الدروز صاروا بنوع يعني أساسي لأنهم كانوا يريدون حريتهم بالجبل. يعني اللبناني دائماً كان يناضل من أجل حريته. بالألف وخمسمية وسبعة وعشرين ثمانية وعشرين في رسالتين مهمين بيبعتون الموارنة وعلى رأسهم بطرك ماروني أنذاك بعتون لشارل كانت يلي هو أمبراطور إسباني مشهور بهداك الوقت كمان عم بيطالبوا بمساعدة ينشئوا دولة لقلهم. خلينا نقول دولة سيدة بكون دقيق بالتعبير ما في قول دولة مستقلة لأنه فكرة دولة مستقلة مش موجودة. إذن البطريركية المارونية من القرن السادس عشر كانت تدعم وجود حكم محلي في لبنان. بآخر القرن السادس عشر نشأت إمارة مشهورة إمارة فخر الدين اللي معروف فخر الدين الثاني الكبير معنى هو بالكتابات التاريخية بنعتبره الأمير فخر الدين الكبير مش الثاني وإلى سبب هيدا لوحده بيندرس. المهم فخر الدين عمل إمارة وهيدا الإمارة توسعت بفترة من الفترات تمتد من تدمر لغزة. يعني بهيدا المعنى إذا بدنا ناخد هيك اليوم اللي بيقول لبنان كان جزء من دولة تانية جزء من سوريا جزء من فلسطين من قلن لا وقت إجا الأمير فخر الدين كانت هذه المناطق جزء من لبنان. وأهمية فخر الدين هون نقطة مهمة. أكيد عمل دولة بوقتها كانت حديثة عمل علاقات مميزة جدا مع الغرب مع توسكانا. وشو يعني توسكانا عم نحكي بالقرن السادس عشر؟ توسكانا عم نحكي بلشت علاقات معه رسمية بحدود 1607 يعني بين فخر الدين وتوسكانا. يعني توسكانا كانت خلينا نقول هي مصدر النهضة بهداك الوقت
1: وكأنه إمارة فؤاد الأمير
2: فخر الدين.
1: فخر الدين هي اللي وضعت مقاليد الحكم بلبنان.
2: نحن تنوصل لهذا الاستنتاج أنه عمل إمارة بس أهمية إمارته غير العلاقات مع الغرب وغير استقدام يعني خبراء وأخصائيين من الغرب تيطور بلاده كمان هيدي الإمارة قامت على التحالف بين الطوائف اللبنانية. والكنيسة المارونية ردا على سؤالك كانت كتير قريبة من الأمير فخر الدين. إذن وقت بدي أحكي عن لبنان ما بقول لبنان بلش 1920 لا في عنا أنظمة سياسية قامت أنا ببلشها بالثورة يعني الدرزية ومحاولات الطوائف الأخرى
1: حتى الثورة الدرزية اللي صارت بينهم وبين المسيحيين بفترة
2: أبدا هي ثورة قامت ضد العثمانيين.
1: متى صار في خناق بين الدروز والمسيحيين؟
2: لا هيدا مأخر بال 1841 1860
1: الهدف وقتها منها كان في خوف كمان على المصير والوجود
2: ليك إلى عدة أسباب فينا نقولها بس هي صارت بين 1841 1860 بس لازم نقول إنه قبل الثورة والصدام الدرزي الماروني كان في فترة تعايش سلمي طويلة يعني على الأقل من أيام فخر الدين من القرن السادس عشر من أيام فخر الدين وتطورت بطريقة إيجابية هيدي العلاقة. ما ننسى إنه الموارنة والدروز تعايشوا بشكل طبيعي وسلمي بالشوف بجزين بعدة مناطق قبل ما تندلع الثورة.
1: دكتور مروان بريك وبعد البريك نتابع بنصايح شو يلي لازم نتعلمه من دولة لبنان الكبير لغاية اليوم والدولة اللي نحن اليوم عايشين فيها قد بتشبه الدول يلي لازم يكون عندها مداميك سياسية مداميك إدارية وغيرها. بريك ونتابع.
0: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
3: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
4: لا بلشي بنور حجار.
3: ليه؟
4: ببيع
3: نور حجار الستاند اب كوميديا لمنه ممثل وإلي متري
4: حتى القدير تما يزعل
3: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
5: عندك طموح وعم تسعى تكون بموقع المسؤولية حامل هم مستقبلك وأمن بلدك قوى الأمن الداخلي فتحت باب التطوع لرتبة دركي متمرن عادي أو اختصاصي من الذكور. لحق حالك وقدم طلبك بمراكز قوى الأمن الداخلي قبل 31 تشرين الأول 2026 ضمناً. البدلة بتلبق لك ولابورا دايماً حدك. تواصل معنا على الرقم التالي 81 516 079. قوى الأمن من آمن فيكم.

0: بدكن اعلان يصير بنسبه استماع 76%؟ ما الكن الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: هل عم يعيش التضامن صور ازمه اداريه؟ وليه عم يغيب الاستقرار عن الفريق الاول؟ المشرف العام على نادي التضامن صور معن حلاوة ضيف برنامج على أرض الملعب بحلقة صريحة منفتح فيها ملفات الإدارة وأسباب عدم الاستقرار والتحديات اللي عم تواجه الفريق وطموحات المرحلة المقبلة. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان. للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-ألف.
2: نتابع 5 على 5 مع الدكتور مروان أبي فاضل. أهلا وسهلا فيك مرة تانية.
3: شكراً. أهلا فيك.
2: وكأنه السيناريو يتكرر دائماً بلبنان، من الطوائف للأزمات السياسية للجوء إلى الخارج لحتى يكون في عنا هذه السندة، نسميها سندة الظهر يلي عم بصير من 1920 وقبل مروراً باليوم. أي عبرة أو أي درس فينا نتعلمه ونقوله للمواطن وتحديداً الشاب اللي هلأ عم يكتشف العالم السياسي والإداري بالدولة اللبنانية؟
3: لازم يعرف أنه أفضل نظام سياسي ممكن واحد يعيش فيه هو النظام الديمقراطي. هذا مبدأ. بس كمان التاريخ بيعلمنا أنه الخلاف السياسي بلبنان دايماً بياخد صبغة طائفية. وقت ياخد صبغة طائفية كل توتر بياخد منحى شعبي مرعب، بمعنى بتتحول الصراعات إلى صراعات مسلحة دموية، مثل ما ذكرنا بشكل سريع اللي صار بين الموارنة ودروز بال 1841-1860. ولسوء الحظ وقت نشأ دولة لبنان الكبير التوازن بعد ما كان ماروني درزي بالمصرفية صار مسيحي مسلم، وصار الخلاف السياسي ياخد طابع إسلامي مسيحي. اللي لازم يتعلموه الشباب، ولازم هون أهمية التاريخ، هون يمكن بلشنا موضوعنا قديه مهم انه المواطن يعرف تاريخه. منلاحظ انه كل ما كان في انقسام سياسي طائفي هيدا يمهد لأضعاف الدولة ومؤسساتها، ويمهد للتدخلات الخارجية. وكمان اذا بدنا ناخد عبرة، كل تدخل خارجي عموما يحقق مصلحة الدولة المتدخلة وما بيحقق مصلحة الطرف، اي طرف لبناني، سواء كنا من نفس المذهب او كنا من نفس الطائفة او من نفس الدين. كل دولة لها مصالحها الخاصة، تبحث عن مصالحها ولا تبحث عن مصلحة الآخرين، وخصوصا إذا كان الآخر مجرد طائفة عددها بالنسبة لهالدول الكبرى لا يساوي شيئا. إذا بدنا ناخد عبرة علينا أن نحسن بناء دولة، نحسن إدارة مشاكلنا، لأنه ما في دول ما فيهم مشاكل. لازم نحسن إدارة مشاكلنا، لازم نحترم دستورنا، ويكون عندنا دستور قادر يقود هيدا المجتمع للتطور والتقدم من دون ما يكون كل فترة عنده صراعات وخلافات دموية. وأهم شيء تكون علاقتنا مع الخارج قائمة على الاحترام المتبادل، وأهم شيء قائمة على الكرامة، بمعنى نمنع التدخلات الخارجية فينا، ونمنع أهم شيء الوصاية الخارجية علينا.
2: ومع هذه النصيحة ننهي هذه المقابلة معك دكتور مروان أبي فاضل، أستاذ محاضر بالجامعة اللبنانية. شكرا على هذه القراءة اللي رجعنا فيها ولو جزئيا إلى 15-16 ومررنا بعدين بغيرها من الفترات التاريخية. أهلا وسهلا فيك.
3: شكرا لك، يعطيك العافية.

0: على الساعه 6 رح تنضم لنا النائب نجاة عون صليبة وقراءه سياسيه بالمشهد السياسي من شاحنات المتفجرات الى الداخل. هل من حرب متوقعه جديده لسيما مع الهجمات يلي عم بصير بين الحوثيين والسعوديه وغيرها من التفاصيل. ولكن قبل مع ريبورتاج من الجنوب اللبناني، فموسم الزيتون بدير قانون النهر الجنوبية موعد سنوي بتعول عليه العيال ليأمنوا المونة من الزيت ويكون في عندهم بيع لهذا الفائض ليكونوا عم بيغطوا جزء من النفقات، لسيما بظل تحديات بترتبط بكلفة النقل والعصر وحجم الإنتاج وغيرها.
1: ما قدرنا بالنسبة للحرب.
2: نحن درقانون أصل الزيتون من درقانون.

0: احنا بالنسبة لموسم الزيتون من قبل الحرب كان عندنا انتاج عالي كتير. الحرب اثر علينا صار في اهمال بالزيتون، عدم تسميد، عدم فلاحة، عدم تشحيد، علاجات، ما اثرنا ما قدرنا.
1: سن العالم بكرت كتير لانه كانت فزعانة من الاوضاع الامنية. اجمال الموسم ببلش ب 15 تشرين الاول، السنة بلش باخر ايلول تقريبا ب 25 ايلول، يعني في فرق 20 يوم.

0: בדו.
1: בדו דאי?
0: מה בדו?
2: يا ماما بحبه
3: حبك برز مسلم امبوسيب
4: يا امي بحبه
5: يا مشحران مسرحيه ولا ممكن
3: الله يستر
6: تعالوا تحكوا معنا بمسرحيه الله يستر ابتداء من 1 تشرين الاول على مسرح دوار الشمس بدارو كتابه نبال عراقجي واخراج علي اتحاد للحجز انتوان تيكتينج او 8149-1316
7: الله يستر برعايه بوب فاينانس ونوك نوك
8: Lebanon, get ready to dance, sing, and relive the magic of ABBA once again.
9: Mamma mia, here I go again.
8: After the incredible success of last year, ABBA Gold is back in Lebanon with a brand new show and a whole new experience. Straight from Europe, the world-acclaimed ABBA tribute band returns with all the timeless hits you know and love. Sing along, dance along, and experience the music, the lights, and the energy of a spectacular new production, bringing you a fresh new experience on stage. You loved them last year. Now experience them like never before. ABBA Gold, new show, new experience. ABBA Gold, the tribute show, presented by M&O Events, December 4 and 5 at Plateia Junia. Two spectacular nights of music, energy, and pure ABBA magic. ABBA Gold is back. Tickets available now at Ticketing Box Office.
10: SpaceX Jabal Lebanon. حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على أكس وعلى الراديو سبيس أكس جبل لبنان كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان تقديم جورج حايك وضيف هالأسبوع من سبيس أكس الدكتور عماد مراد
11: رجلين على الطريق تحت
12: ألو أي سيدنا عاطف معك اي سيدنا جيت محل ما قلت لي في واحد هبيلي هون ايه عم بغني لا لا لا لا ما بعرف اذا عنده ترخيص سيدنا بس اكيد ما عنده صوت
13: امانتي للي لما يصعد مع طارق تميم وسامي حمدان ابتداء من 15 تشرين الاول للحجز مسرح مونو 70-62-62-00 او بمكتبة انطوان
10: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز وضيف هالأسبوع النايب رازي الحاج 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان

0: خمسة على خمسة دائما عبر إذاعة وتلفزيون جبل لبنان، وبصرني رحب اليوم بالنائبة نجاة عون صليبة. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك بالمستمعين والمشاهدين.
0: ملفات ساخنة جدا بتشبه المتفجرات يلي ب 12 يوم ضبطنا 3 شاحنات داخلة إلى الأراضي اللبنانية فيها متفجرات والوجهة من سوريا. البداية من الخوف يلي اللبنانية اليوم من شو خايفين؟ من إسرائيل أو من شحنة متفجرات؟
1: هلا في خوف كتير كبير كمان إنه تكون الوجهة مش كلها من سوريا، لأنه الشاحنة اللي لقطوها على دهر البيدر عم بيقولوا يمكن تكون مبلشة بمطرح تاني، ومنشان هيك يعني هل يوجد متفجرات بلبنان؟ ولوين كانت هيدي الشاحنة جاية؟ إذا كانت مرقة على دهر البيدر، على الضاحية الجنوبية، على بيروت أو على مطرح تاني؟ يعني أول خوف هو هل هالمتفجرات اللي عم يلقطها القوى الأمن الداخلي أو الجيش اللبناني موجودة بيناتنا؟ هيدا أول سؤال. وتاني سؤال، أكيد في عنا خوف من إسرائيل، لأنه إسرائيل عم بتهدد، والإسرائيل عم بتهدد بقوة إنه أنا إذا بدكم تتحركوا بدي أضرب بيروت وبدي أضرب وبدي أعمل. هيدا خوف كتير كبير، خوف كتير كبير، لأنه نحن على حافة، يعني وصلنا على الآخر من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، يعني من كل النواحي.

0: الأراضي اللبنانية وما حدا كان منتبه لهم؟
1: بتصور إنه أكيد في شحنات عم تمرق نحنا مش منتبهين لها. المفروض مش بس إنه نحقق بهول الشحنات، المفروض إنه يصير في مداهمات بمراكز أو هي عم بتصنع هيدا السي فور بلبنان أو بغير لبنان، بس بهمنا لبنان إنه ما يكون في مطارح عم بيتصنع فيها السي فور ويكون في مراكز عم بيتخزنوا فيها هيدي المتفجرات، إن كانت التي أن تي أو التتريل أو السي فور. ليش عم بحكي عن هيدا الموضوع؟ لأنه السي فور هي مادة بتتصنع عادة، بتصير لزجة وبتقدر تنضغط أكتر، وبيقدروا يخلطوا فيها هود القلل الحديدية الصغيرة وبيقدروا يتصرفوا فيها بطريقة ما لحتى يزبطوا متفجراتهم على القياس اللي هن بدهم يستعملوا. بالأول حزب الله ممنوع يكون عم ينقل متفجرات، لأنه هيدا الشيء خارج عن القانون، لأنه رئيس الحكومة والمجلس الوزراء أخذوا قرار باثنين أدار إنه نحنا ما بقى بدنا ميليشيات خارجة عن القانون إنه تكون عم تحمل سلاح بداخل الأراضي اللبنانية. يعني كيف بعد ناس عم بتلاقي مبررات لنقل المتفجرات بلبنان؟ نحن بنعتبر انه كل شيء فيه متفجرات موجودة هي خارجة عن القانون، هي بتهدد الأمن لكل المواطنين الموجودين على الأراضي اللبنانية. ومن هون عم بقول أنا القضاء مش بس لازم يخلص ياخد التحقيق لأبعد مدى ويحقق مش بس مع الناس اللي انلقطوا، لأنه الناس اللي انلقطوا هني مراسيل عم بيوصلوا من مطرح لمطرح، لازم من وراء هول الشخصين اللي انلقطوا نوصل للي بعد الناس اللي بدها تستلم أو اللي أرسلت المتفجرات. وكمان يصير في مداهمات لا مطارح ممكن يكون فيها تخزين متفجرات، لازم تداهم ولازم نشوف قدي حجم المتفجرات الموجود بهيدا البلد. نحنا ما كنا عارفين وقت الحرب الإسرائيلية، قبل الحرب الإسرائيلية وحرب حزب الله بالجنوب، قدي في أنفاق. يعني ما حدا كان متخيل.
0: وكنت معنا بحلقة وحكينا عن الأنفاق وكأنه الأخطر متفجرات الموجودة حاليا،
1: إنه ما كنا مستوعبين قديه حجم وعدد هيدي الأنفاق اللي موجودة، لحتى وعينا نهار لقينا إنه في كتير أنفاق موجودة تحت جبال مش ملكة حزب الله، منا ملك خاص لحتى يتصرف فيها بهيدي الطريقة. هيدي ملك كل اللبنانيين، أخدوها تصرفوا فيها مثل ما بدهم وعملوا أنفاق متواصلة ومتشعبة أدت إلى ما أدت لخراب المدن والقرى الجنوبية على الآخر. اليوم عم نسأل نفس السؤال، هل موجودين المتفجرات بيناتنا؟ وين هن المخازن اللي عم بيستعملهم حزب الله لنقل هيدي المتفجرات ولتخزينها؟ منشان هيك من هون من هيدا المنبر أنا بعلي صوت وبقول مش بس لازم نلاحق الناس اللي عم تنقل متفجرات، بدنا نعرف لوين اخدينهم، وين مخزنهم، وكيف بعده حزب الله.
0: وشو الهدف من هذا الموضوع؟
1: نعم، وكيف بعده حزب الله بيخزن متفجرات وبيخبيهم؟ لأنه ما عدنا نوثق بقدي حزب الله هو بس عم بياخد هيدي المتفجرات لحتى يحارب فيها، لأنه اللي واضح أنه في تعدي على الأملاك العامة، ويمكن مثل ما قلت قبل أنه في ممكن هيدي المتفجرات تكون، يمكن برجع بقول، يكون مقصود أنه تستعمل في الداخل لا سمح الله.
0: هذا الأمر يلي حذر منه رئيس الحكومة نواف سلام وحدد بأنه هذا الملف ملف أساسي، حان وقت المحاسبة، وذكر بأنه تاريخ الاغتيالات منه بعيد.
1: هذا اللي قلناه، انه دايما اذا واحد بيرجع للتاريخ بيتعلم من التاريخ. نحنا تاريخنا بعد ما نسيناه ونحنا عشناه، مش انه يعني عم بيخبرني حدا عن هيدا التاريخ، نحنا عشناه وبلشنا بال2004 لليوم بعدنا عم نشوف متفجرات، وش في عنا شهداء أحياء عم بخبروا عن هيدي التجربة الأليمة اللي عايشوها، وعنا شهداء راحوا وبعدنا عم نستذكرهم وبعدنا عم نعيد ذكراهم كل سنة، لأنه ما بدنا ننسى ولأنه هيدا اليوم كتير

0: بذكرنا بالألام اللي عشناها من 2004 لهلا.
1: صحة المي إليك. وزير العدل أكد بأنه هالملف رح يكون وسينتقل إلى المجلس العدلي وما في هروب منه. هل اليوم العين على المجلس العدلي ليكون في عنا كشف لكل الأسئلة يلي طرحتيها بالنسبة إلى هذه المتفجرات؟
0: نحن عنا ثقة كتير كبيرة بهيدي الحكومة إنه عم بتجرب قد ما فيها لتوصل لنتيجة، وبما إنه رئيس الحكومة أكد إنه بده إنه التحقيق ياخد مدى ويوصل لنتيجة مرجوة من خلال إنه يعرف وين هيدي المتفجرات كانت منقولة وليش وكيف، نحن منحط ثقتنا كلها بالقضاء وبالحكومة لحتى يحموا اللبنانيين، وهيدي شغلتهم، يعني شغلة الحكومة إنه يكون في أمن للبنانيين. ما فينا نوع نهار ونلاقي في مخازن متفجرات موجودة بيناتنا وانفجار البور منه بعيد، يعني بعدنا كلنا
1: بعد الصوت والمشهد قدامنا،
0: بعدنا كلنا مرعوبين من اللي صار بالبور. واللي صار بالبور كان متفجرات TNT أو أمونيوم نيتريت اللي هي بتوصل TNT، يعني فيهم يصنعوها بسهولة، وكان معروف إنه كانوا يستعملوها للمتفجرات وفجرت مدينة بكاملها و200 ألف جريح أو 6000 جريح و200 ألف مهجر طلعوا منها، ما عدا ال250 قتيل أو ما فوق.
1: خلص الوقت أمام رئيس الجمهورية برأيك لنزع السلاح والبات بهذا الأمر جدياً على الأراضي اللبنانية، ويكون في نوع من الاجتماع الطارئ بينه وبين رئيس الحكومة؟
0: نعم، بيجتمعوا دايماً.
1: بس وين النتيجة؟
0: نحن من هلأ، يعني من هلأ وطالع الناس خايفة أكتر، نتمنى إنه التروي اللي كان عم بياخده رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة خوفاً من إنه يكون في تداعيات للاستعجال بسحب السلاح، اليوم ما بقى فينا ننطر من وراء اللي صار بضبط المتفجرات. الناس صارت خايفة أكتر، ومنتمنى إنه يكون هيدا التروي اللي أخذ سنة أو أكتر يكون عم بياخد حي تنفيذ بطريقة أسرع.
1: دكتور، وين صارت هذه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وهل تأثيرها أو انعكاسها الداخلي انتهى؟
0: نحنا كمان نرجع منقول إنه الخيارات قدامنا منا كتيرة، يعني أكيد الجيش اللبناني اليوم بوضعه الحالي ما رح ياخد قرار حرب مع إسرائيل، وإسرائيل جيشها شفنا أدي هو منظم، أدي هو قوي، أدي عنده معدات، أدي قادر إنه يعمل حروب. منشان هيك القرار الحرب منه وارد. شو عنا خيار التاني؟ ونحن منهكين من وراء الاحتلال الإسرائيلي، يعني الخيار الواحد اللي فينا ناخده هو قرار السلم. منشان هيك نرجع منقول إذا اتفاق الإطار ما بده يمشي لازم نرجع نقوي حالنا ونرجع نفتح باب الدبلوماسية لحتى يدل في محادثات ويدل في اهتمام دولي بالحال اللي نحن عايشينها، لأنه ما فينا نكمل بهذه الطريقة. قرار الدبلوماسية وقرار التفاوض أخذوا رئيس الجمهورية، ونحن بعدنا عم نشد عقيده وعم نقول معك حق، لازم ناخد قرار الدبلوماسية. إذا هيدا الطريق ما مشي لازم أكيد نشوف طرق تانية لحتى ندل نتعاون نحن والدول الخارجية لنوصل لحل، وخاصة إنه الإسرائيلي يتراجع عن كل شيء في مناطق احتلها بلبنان، ونرجع نسترجع الحدود الدولية المعترف فيها وترجع الناس على أرضها. هول المسلمات اللي نحنا ما ممكن إنه نتخلى عنهم، استرجاع الأرض وإعادة النازحين إلى قراهم وبيوتهم، واسترجاع الأراضي إلى الحدود اللبنانية. إذا هيدي المسلمات كلنا متفقين عليها، اليوم المفروض إنه حزب الله يقدم سلاحه للدولة اللبنانية ويقول تعوا تنشوف كيف بدنا نحمي هيدي الأرض، وكيف كلنا سوا مفروض نفكر مع بعض لحتى نقدر نسترجع الأرض. ما بقى حدا يعطينا هيدي الأوهام إنه حدا من القوى اللي موجودة على الأرض رح تسترجع الأرض بالقوة. منشان هيك إذا نحن عن جد بدنا نفكر بالوطن وبدنا نسترجع أرضنا والأرض الغالية لإلنا، المفروض إنه كلنا نوقف وقفة وحدة. يعني شو ناطر هيدا البلد أكتر من وقفة اليوم لكل القوى السياسية مع بعضها لاسترجاع الأرض؟ أخي ما تتفقوا كيف بدكم تحكموا البلد، ما تتفقوا على النظام وما تتفقوا على كل شيء، تفقوا على شغلة واحدة واللي هي استرجاع الأرض بالطرق الدبلوماسية، لأنه نحن شعب تعب من الحروب. يعني إذا نحن اليوم ما عنا هالوطنية الكافية لحتى نقول مفروض نلتقي لهيدي الشغلة ونشوف كل الجهود إنه تتجمع كلها سوا وندعم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بهيدا الاتجاه، بفتكر نحن بمطرح عم نخسر كتير والوطن كتير غالي، وإذا خسرناه صعب كتير إنه نرجع نحن سوا، نحن كلنا قوى سياسية نكون موجودين على هيدا الأرض. منشان هيك أنا بقول اليوم المسؤولية مش بس على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، اليوم المسؤولية على كل واحد عم بيقول أنا بحب لبنان وأنا من موقع مسؤول بدي حط الجهود تبعي لاسترجع الأرض. هيدي المسؤولية المضبوطة، مش المسؤولية هو الاستقواء بالخارج أو الارتهان للخارج.
1: سنة من التروة، المواطن تعب، الخارج ما تعب منا وفقد الثقة بالمجتمع اللبناني بالأركان السياسية، لأنه قلنا من سنة وأكتر عم نقول رح ننزع السلاح، عطونا شوية وقت.
0: معك حق ريكاردو إنه الناس وخاصة الخارج تعب منا، لأنه نحن من 2000 ومن وقت ما إجا 1701 وقبله الاتفاقات اللي صارت بالأمم المتحدة، نحن وعم نقوله نعطونا شوية وقت. يعني 1701 أقر بال2006، بال2006 وقبلنا بال1701 ما نفذنا منه شيء، وكل مرة نقول لهم جددوا لليونيفيل واعطونا شوية وقت. 25 سنة نحن وعم نقضوا في الوقت، والناس والدول يعني ما فيها، ما بعد 25 سنة من الإخفاقات وعدم الالتزام باتفاقات دولية، نحن أكيد ثقة المجتمع الدولي بالسياسيين وخاصة السياسيين اللي كانوا موجودين على السلطة لفترة 20 سنة بطل أبداً المجتمع الدولي يوثق فيهم. أكيد ثقة المجتمع الدولي بالدولة اللبنانية كتير كتير ضعيف، منشان هيك المسؤولية كتير كبيرة إنه ننفذ الالتزامات اللي نحن عم نلتزم فيها، وإلا بده يوصل وقت كل اللي حوالينا اللي حابين إنه يساعدونا رح يتعبوا ويبطلوا يردوا علينا. شو بيصير لما بيبطلوا يردوا علينا ومنبطل نحن نعني شيء للمجتمع الدولي؟ بيرجعوا بيتركونا هيك، يعني بيتركوا إسرائيل محتلة، بيتركوا حزب الله مسلح لأنه ما قالون جلادة بقى يدفشوا بهيدي الطريقة، ومندل نحنا ناطرين الوقت ونقدوا في الوقت لقدام ومستقبل شبابنا. لأنه الوقت شو يعني؟ الوقت هو مستقبل الشباب. ما في شاب مستعد يساوم على وقته، منشان هيك لما هيدا الشاب بيشوف إنه وقته مش مقدر من دولته بفل.
1: دكتور عم نترحم على 1701 وعم نترحم حاليا على اليونيفيل، ويلي ذكرتيه انعكس بالمؤتمر والاجتماع التحضيري اللي صار بفرنسا كرمال دعم الجيش. اي دعم؟ دول الخليج ما شفناها عم تدعم، امريكا كانت غائبه عن هذا المؤتمر وما شفنا اي انعكاس. بعد البريك حنتابع معك، حنحكي عن زياره نائب وزير خارجيه ايران، وهل الحوثيين بالفعل عم يتمرنوا عنا بالهرمل كرمال المعركه اللي عم بتصير بين ايران والسعوديه؟ بعد البريك.
2: فيكم تسمعوا 5x5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
3: لمي نوستالجي présente Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
4: On ira.
3: tu voudras quand tu voudras.
4: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
4: Avec nostalgie.
5: يا ماما بحبه
6: حبك برص مسلم امبوسيبل
7: يا امي بحبه
8: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن
9: الله يستر
10: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-13-16
11: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك
2: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان للتواصل مع برنامج 5x5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000
1: نتابع 5x5 مع النائبة نجاة عنصليبة أهلا وسهلا فيك
0: أهلا فيك
1: نائب وزير الخارجية الإيراني بلبنان اليوم زار مسؤولين سياسيين ألم تتعب إيران بعد كل ما حصل من هذه الأزمات يلي البعض يقول بأنه لو ما في إيران ما في حرب عنا بلبنان
0: جزار مسؤولين سياسيين ترى عند رئيس الجمهورية يما لا أنه أرى عند رئيس الحكومة يما لا عادة وقت يكون في شخص دبلوماسي جاي على البلد المفروض أنه يشوف السياسيين الموجودين من وزير الخارجية هل شاف وزير الخارجية هيك بيتعاطوا الدول مع بعضها لما الدولة تجي تزور دولة تاني بيكون في بروتوكول بيكون في طريقة أو بيكون في أجندة هل واضح شو الأجندة تبعه اللي جاي فيها لهوني وليه بده يزور ناس مثلاً منهم بالسلك الدبلوماسي كل هيدا بيطرح علامة استفهام ليه إيران بعدها عم تتدخل بالشؤون اللبنانية وبعدها مهتمة بوجود حزب الله لأنه إيران بعدها بتعتبر حالها بحالة حرب وإذا هي بحالة حرب معناتها المنطقة كلها لازم تكون بحالة حرب وحزب الله لحد هلأ سندا من 2023 لحد هلأ نحن دفعنا كتير غالي كرمال نساند إيران بحربها إن شاء الله برجع بقول إذا حزب الله لبناني وإذا حزب الله عن جد بتهمه الأرض اللبنانية لازم يسلم سلاحه للدولة اللبنانية ويوقف مع الدولة اللبنانية لحتى نسترجع الأرض بالطرق الدبلوماسية أما إذا حزب الله بعده عم يصر إنه هو يبقى سلاحه ويستقبل إيرانيين على الأراضي اللبنانية ليبحث معهم مساندة إيران نحن ما بنعتبر إنه هيدا التصرف تصرف بيساعد الوطن بالعكس هو اللي عم بيساعد لتكسير الوطن ولتخريب الوطن
1: الخبر بيقول أنه وصل ولكن بعيد عن الأضواء ما في أي استقبال دبلوماسي بينما هو إجا مع وفد دبلوماسي وكان باستقباله خطيب زاد بمطار بيروت الدولة ووفد من إيادة حركة أمل ترأس عضو هيئة الرئاسة خليل حمدان ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب علي المقداد ممثلا إيادة حزب الله إلى من الرسالة اليوم وهل هو إجا حتى يزور حزب الله وحركة أمل؟ وأي رسالة عم بقال له إياها للحزب؟
0: هيدا اللي عم نسأله هل هو جاي بزيارة دبلوماسية للدولة اللبنانية أم جاي بزيارة لأحزاب لبنانية وهون بتفرق كتير بين الاثنين وبتفرق بالشكل وبالنية كمان وهيدا الشيء اللي بيخوفنا وهيدا الشيء اللي كمان بيقلل يعني بيقلل من قيمة الوفد لأنه ما عم بيعمل اعتبار للدولة اللبنانية. ومن شان هيك الدولة اللبنانية عندها كل الحق أنه أو تعترض على مجيئه أو تطلب أنه ما ينزل. بس أنه أنا ما فتت بالتفاصيل لأعرف شو عم بيصير. عم بقول بالشكل ما في وفد دبلوماسي يوصل إلا ما يكون متواصل مع وزارة الخارجية.
1: الحرب اليوم والعيون شاخصة على السعودية وعلى الحوثيين، ولكن في معلومات صحفية بتشير إلى أنه في جماعات من الحوثيين عم يتدربوا بالهرمل تحت قيادة ضباط من الحرس الثوري الإيراني. هل دخل لبنان هذه المرة من بوابة جديدة إلى هذا الصراع الحوثي السعودي؟
0: إن شاء الله يكون هذا الخبر غلط ما يكون صحيح، لأنه منكون رجعنا مرة تالتي عم نفوت لبنان بحرب مش لقلنا، بحرب نحن ما بدنا إياها، وبدمار وخراب لمنطقة عم بتقول أنا بدي الدولة اللبنانية. يعني لازم يفهم حزب الله إنه ما بقى الناس معه، الناس تعبت، الناس تدمرت بيوتها، والناس خسرت كل شيء بتملكه. لحد هلا انا ما شفت انسان مهجر من الجنوب بعده عم بيدافع عن حزب الله، ونحن عم نحكي مع الناس ونحن عم نتواصل مع الناس. كل هيدي البروباغندا اللي عم بيجرب يقلنا اياها انه الناس معه مش مزبوط، وكان في احصائيات عملتها شركه ربيع الهبر ستاتستيك هون بتفرجي انه 80% من الناس عم بتقول نحن بدنا الدوله، نحن بدنا نسترجع الوطن، ونحن بدنا نكون تحت قيادة الدولة فقط. منشان هيك برجع بقول إنه إذا هيدا الخبر صحيح، هيدا الخبر هو عم بيمهد لخراب جديد. الله يستر
1: الله يستر. إلى البيئة، شو القصة بينك وبين الوزيرة تمار الزين يلي بتصفيها بوزيرة المقالع وحاليا المحميات؟
0: أنا ما عندي أي مشكلة مع شخصة للوزيرة، وأنا ما عندي ولا يعني نية إنه أتوقف مع شخص. أنا عندي قضية، هي قضية البيئة وحماية البيئة اللي أنا عايشة فيها، لأنه بآمن إنه هيدا البلد بلد جميل جداً، وعنده مكونات وعنده مصادر لحتى يكون بلد سياحي بامتياز، وفي توجه عالمي لزيادة المناطق الخضراء بال 2030 30% لحتى انه يكون هالأرض كلها عم تتنفس مظبوط، ولحتى كل اللبنانيين وغير اللبنانيين يكونوا عم بيعيشوا على هيدي الأرض وقادرين يتنفسوا من خلال هيدي القضية اللي أنا بشتغل عليها، إن كان محليا أو عالميا، لأنه أنا بنعزم كتير على مؤتمرات عالمية لنحكي كيف بدنا نشتغل كلنا سوا لنحمي هيدا الأرض. من هيدا المنطلق أنا لما شفت المراسيم اللي مقدمة لمجلس الوزراء من وزيرة البيئة بقدم بعض المساحات اللي موجودة، وخاصة أنه تأكد هيدا الشيء بإهدن وبعدة مطارح تانية، أكيد ما رح أقبل. نحن بدنا منطقة خضرة من غيمة، ما فينا هلأ نجي نقول لا بدنا نرجع نحدد المساحات تبع المحميات. وبعدين انه شو هالعجلة لهيدا الموضوع؟ ليش العجلة بهيدا الموضوع؟ عنا مليون مشكلة بيئية، انه هلأ ما عنا غير نرجع نحدد قطر المحميات، هيدا هو المشكلة البيئية اللي عنا إياها. وين المقالع؟ وين الكسارات؟ وين النفايات؟ وين تلوث الأنهر؟ وين الكيماويات بقلب الغذاء؟ وين كل هولي؟ ما عنا مليون مشكلة، ليش بدنا نرخص المقالع 10 سنين؟ شو السبب؟ ما بعرف، انه هني مفكرين انه اذا قعدوا ورا مكتبهم وحطوا معايير بيئية خلص التزمت هيدي الشركات اللي صار لها 90 سنة عم تنتهك المعايير البيئية. هولسيم اصلا سكرت لانه ما كانت عم تلتزم بمعايير بيئية عالمية، بعتها لناس لبنانية، جايين نحنا نقلهم هلأ التزموا بمعايير بيئية وهني قالوا اوكي. بارح جايبين لي صور من بدبهون، جبل بكامله مسحوه صار على الارض الأرض مسحوه، قال هن حاطين لهم بالمعايير البقية إنه بدهم يعملوا جليل، ما في ما عملوا ولا جل، ببلشوا من فوق من رأس الجبل وبينهشوه كله. بنفس الشيء بالمتن بأبو ميزان عم بيحطوا ديناميت، العالم عم بتقول إنه بالليل عم نحط عم بيحطوا ديناميت ليفجروا الجبل كله سوا. عندنا مشاكل، عندنا مشاكل لأنه هيدي الجبال خزان مي، بكرة بالصيف تطلع الصرخة نحن ما عنا مي، أكيد الينابيع بدها تنشف وأكيد الأنهر بدها تنشف، لأنه المصدر الأساسي اللي هو الجبل عم نقصه كله سوا وما عم نخليه. أنا ما بيهمني مين الشخص، أنا بيهمني الفعل، والفعل هو إنه ما بدنا بقى نكل ونشوه هيدي البيئة اللي هي هويتنا، هيدا هو اللي بيهمني.
1: نحن فاشلين للأسف بالأمن، بالسياسة، بالبيئة، بالاقتصاد، بالمال وبغيره من الملفات. كان عندك صرخة مضوية بالملف التربوي، تحديداً رئاسة الجامعة اللبنانية، وفي تحفظات بوزارة التربية عن إعادة تعيين الرئيس الحالي للجامعة اللبنانية بهذا المنصب. شو القصة يلي صارت وكيف تم تعيينه، وهل لأنه محسوب على رئيس مجلس النواب نبيه بره؟
0: أكيد لأنه محسوب على
1: الآخر يعني.
0: إيه أكيد لأنه محسوب على رئيس مجلس النواب نبيه بري، غيروا القانون ورجعوا حطوه بكل وأي حال خلنا نقول رجعوا عينوه مثل ما هو لأنه محسوب. بس أنا بدي أسأل سؤال للولاد، ابنك أو ابني شو بقول له أنا؟ بقول له روح ما تروح على الجامعة، ما تروح على المدرسة.
1: منقول له نكونوا ملتزمين عند رؤساء الأحزاب لحتى يكون عندكم مستقبل بهذا البلد، لأنه هذا سيناريو دائما عم يتكرر مش هلأ.
0: هيدا هو اللي عم بقوله، عم بقول إذا رئيس الجامعة بغض النظر عن كل الإدارات التانية، إذا رئيس الجامعة أوكي بدنا نعينه بهيدي الطريقة، بدنا نغير له القانون ونرجع، إذا طعنا بالقانون ما نرد على الطعن ولا على المجلس الدستوري ولا على كل الاجتهاد اللي عملوه ولا على المجلس النيابي، ونرجع نطرحه بمجلس الوزراء ونرجع نعينه مع كل هيدي التحفظات اللي صارت، وخاصة تحفظ وزيرة البيئة
1: وزيرة التربية
0: ريما كرامي اللي ما أخذت يعني لما قدمت الأسماء اسمه ما كان موجود، واضح إنه وزيرة التربية مش مقتنعة.
1: في حدث استقال من الوزارة،
0: خلينا نكمل مستشارة صحيح. للتعليم العالي اللي كان حامل ملف الجامعة اللبنانية، اللي قال دكتور عدنان الأمين اللي هو زلمي أكاديمي، زلمي عم يشتغل لإنقاذ الجامعة اللبنانية، ما عم بيقدر يعمل شيء، لا تعيينات العمدة ولا تعيينات رؤساء الأقسام ولا تعيين حيلا حدا. أنا بهيك صرح تربوي، أنا شو بدي أقول لهم للتلاميذ؟ بقول لهم ما تدرسوا، ما تتسجلوا بالجامعة أصلاً، أو روحوا تسجلوا صورياً، أنا ببيعكم الشهادة إذا أنتوا بتلحقوا الزعيم، وأنا بعطيكم امتياز إذا بدكم حسب قدي لحقين الزعيم وقدي راضي عنكم الزعيم. بلا هالدرس شو بدكم فيه هيدا الدرس؟
1: لشو الدرس؟ عنكم مستقبل؟ في وظائف؟
0: ايه؟
1: في فرص عمل؟
0: لا، نسينا الكفاءة ونسينا الاجتهاد ونسينا العلم ونسينا كل المعايير التربوية اللي نحنا منرتكز عليها لحتى نقيم، ونسينا التقييم كله سوا، هيدا زحناه على جنب، منزور الشهادات وبنرجع منرقيه لهيدا الزلمة، وفي عنا مدرستين حقوق. يا عم كيف بدك تعلم قانون وانت فوق القانون؟ لشو عم تعلم حقوق؟ مش حرام كل هيدا؟ يعني نحنا ما عم نأذي شخص،
1: عم نأذي أجيال،
0: نحن عم نأذي هيكل تربوي كامل بهيدي الطريقة، لأنه عم ننسف كل القواعد التربوية اللي عليها نشأت الجامعات والمدارس. منشان هيك أنا طلعت، وبكرة رح نزل مقال تاني بالجريدة عن هيدا الموضوع، لأنه أنا تربوية قبل ما أصير نائبة، وأنا لما بدي أنصف التلاميذ اللي كانوا عندي اللي كنت علمهم بريماد وكيميكال انجينيرينج، ويبقى عندي 150 طالب فايتين بريماد، اذا انا بدي افضل تلميذ على تلميذ ما بكون عم يعني عم بمنع التلميذ الشاطر من إنه يتقدم ويكون هو اللي أخذ مركزه بجدارة على حساب واحد تاني بس لأنه أنا طالع عبالي أقدمه. يعني كيف إلي حق من أي مطرح ممكن جيب الحق إنه أنا أظلم تلميذ على حساب تلميذ تاني؟ بدي أقول شغلة تاني.
1: تفضل.
0: نحن منطير، نحن منطلع بالطيارة، أنت بتأمن لتلميذ أخذ شهادته بأخذ شهادته بالبيع أو بالواسطة كي يكون تيارجي أو ميكانيك الإنجينير عم بيفحص الطيارة؟ شو بيصير فيها الطيارة إذا واحد منه دارس عطيه شهادة أنت ويقول له برافو عليك أنت شاطر وميكانيك الإنجينير لأن تابع الزعيم، شو بده يصير بالطيارة؟
1: رح تهبط مثل ما هبط علينا البلد.
0: نعم.
1: من فوق لتحت
0: نفس الشيء. وإذا أنت رايح عند حكيم أخذ شهادته بالواسطة أو أنت رايح عند مهندس معمر لك بيت بالواسطة، كله هيدا ليش الناس بدها كفاءة؟ ليش الناس بدهم تقييم؟ ليش هيك نبنى هيدا الهيكل التربوي بهيدي الطريقة من أول ما خلقت البشرية لليوم؟ لأنه في مسؤولية، لأنه لازم نعلم الحكيم يعرف الموضوع اللي عم يشتغل فيه ليقدر يحكم صح، والمهندس الميكانيكي بده يصلح لك سيارتك ما بده يفلت الفريم على الطريق لأنه بيقتلك وبيقتل لك عائلتك. ونفس الشيء للطيارة ونفس الشيء لكل شيء بنضقر وبنقعد عليه بنتحكم منه بناكل منه. هو كلهم بدهم علم، هو كلهم بدهم كفاءة. وانت بتروح وانت بيقولوا لك في حكيم شاطر بآخر الدنيا بتسافر لعنده لحتى تصح. نحن ما فينا هالقد نستلشق بالعلم بس لأنه طالع عباله الزعيم يحط رئيس جامعة مثل ما بده، لأنه بيعمله مثل ما بده بالتوظيفات اللي موجودة بالجامعة ولأنه بيمشي له الشهادات اللي بده إياها. في مشكلة بالعمق هون بالطريقة اللي تعاملوا فيها بهيدا الملف، وأنا ما رح أسكت.
1: وما هالصرخة وعيونك اللي دمعوا بهذا الملف؟
0: لا ما دمعت، تحمست إيه، لأنه أنا شغلتي ربي أجيال على العدالة، شغلتي قلن أنه أنتوا إذا كفؤين ودرستوا أنتوا بحق لكم وأنتوا اللي بتصيروا. يعني كل واحد بيجتهد بيصير رئيس، مش كل واحد بيتبع زعيم بيصير رئيس. مش هيك الدنيا،
1: مش هيك الدنيا. وما هالصرخة بنهي هالمقابلة معك النائبة نجاة عون صليبة يلي حكينا فيها بين السياسة والأمن والبيئة والتربية. أهلا وسهلا فيك.
0: شكرا.
2: بريك ومنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
5: لأول مرة على خشبة مسرح المنوم صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى غنى طاقة وفرح. 23 تشرين الأول الساعة 8:30 المساء. حجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنو أو أنتوان تيكتينج وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكوا؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
5: نجم الويكند عجبل لبنان، كل ساعة عالساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني من الحمزان.
6: ضلت حاكي ضلت حاكي
7: بصباح الألف الثالث بعد في جوع في أطفال مشردين.
5: صرخة بغنية، صرخة بوجه مجتمع، بوجه سياسة وبوجه واقع معيشة عم يضغط على اللبناني من سنين لليوم.
8: شو هالأيام اللي وصلنا له؟ قال إنه غني عم يعطي فقير.
5: بغني وخبرية هالخميس منسمع أغاني حملت بكلماتها وجع الناس وانتقدت الفساد، بس المفارقة إنه بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرقنا فيه بعدنا محلنا.
9: سرقونا محكينا، شردونا بكينا.
5: غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 عجبل لبنان، معي محمد جابر.
10: خلصت سنة الألفين وزبط البلد، خلصت سنة الألفين وزبط البلد.
5: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: نبقى بالملف الأمني. فشحنة المتفجرات يلي أوقفت على حاجز ظهر البيدر فتحت مواجهة سياسية وأمنية تتجاوز مصير نصف طن من مادتي التي أن تي والسيفور، بظل تساؤلات عن الوجهة والجهة يلي كانت رح تتسلمها، وفي ترقب محلي ودوري لنتائج التحقيق يلي رح تحط الدولة اللبنانية أمام اختبار حصرية السلاح وكشف الحقيقة. منتابع سوا هالروبورتاج من موقع بيروت بوليتكس.
1: بده يسترد شحنة ظهر البيدر. شحنة النص طن من المتفجرات المنقولة من لباع لبيروت تحولت لمواجهة سياسية كبرى حول من يملك سلطة القرار بالبلد، وأصدها الملف تجاوزت بيروت إلى كل السفارات والبعثات الدبلوماسية اللي عم بتتابع مسار التحقيق مع رسائل تحذيرية من لفلفة القضية. فشو مخبى وراء شحنة ظهر البيدر؟ الوقائع صارت معروفة. الشرارة الأولى بدأت مع توقيف سيارة على حاجز ظهر البيدر محملة بأكثر من نص طن من TNT وسيفور وتوقيف عنصرين من حزب الله. خطورة الموضوع مش بس شو كان فيه داخل الشحنة، في أسئلة أخطر: مين الجهة اللي كانت ناطرة تستلمها ببيروت؟ وشو الهدف الحقيقي من نقلها بهالتوقيت بالذات؟ هل كان المطلوب إعادة عقارب الساعة لورا واستحضار شبح الفوضى الأمنية بالداخل؟ أسئلة مشروعة، ولكن جوابها بنتيجة التحقيقات اللي أكد رئيس الحكومة أنه لا تهاون ولا تغاضي عنا، وحذر من رمزية سيفور بتاريخ الاغتيالات السياسية بلبنان. هون سارع حزب الله للرد على لسان النائب إبراهيم الموسوي اللي رفض التلميح باحتمال ارتباط الشحنة بأي عمليات اغتيال، وأكد أن المقاومة لا تخجل بسلاحها إذا صحت أن الشحنة تعود للحزب، وربط الموضوع بحق الدفاع عن النفس بمواجهة إسرائيل، مع العلم أن عمليات الحزب بالجنوب متوقفة صار لفترة.
2: ما لازم أي لبناني إذا صح الكلام أنه هيدا السيارة تعود، إذا صح الكلام أنها تعود إلى المقاومة، فلازم يعرف الجميع أن المقاومة ما بتستحي ولا بتخجل وتقوم بواجبها أمام الجميع وعلى رؤوس الأشهاد، أنه طالما أن هناك احتلال، طالما أن هناك عدوان، وطالما أن الحكومة والجيش لا يستطيع أن يفعل شيئاً لأنه لم يسلح وليس هناك قرار سياسي، فهذا حق المقاومة.
1: رسمياً حتى الآن لا تأكيد ولا نفي من حزب الله، إلا أن التسريبات الأمنية كشفت أن الحزب طلب استرداد الشحنة، ولكن التحذيرات الدولية وعواصم القرار دفعت مسار التحقيق نحو تشدد أكبر، وبالتالي الدولة اللبنانية اليوم بكل أجهزتها أمام اختبار تاريخي وحاسم بحصرية السلاح، وعين المجتمع الدولي كله على مسار التحقيق وشو رح تكشف داتا الاتصال.

0: رفع رسوم النفايات 10 أضعاف فجر جدل قانوني ودستوري حول حدود صلاحيات الحكومة، ومدى حقها بتعديل رسوم حدد القانون من دون العودة إلى مجلس النواب بظل اتهامات بتحويل الرسم البيئي إلى ضريبة وتجاهل مبدأ شرعية الضرائب وإلزامية قرارات المجلس الدستوري.
1: حق تجاوز القوانين وقرارات المجلس الدستوري بشحطة قلم. إنه ترفع الحكومة رسوم النفايات 10 أضعاف مش مجرد تفصيل، القصة أكبر بكتير من رفع شوية رسوم وضرائب. عم نحكي عن معضلة قانونية ودستورية بامتياز. الرسوم البيئية محددة بجدول ملحق لقانون الإدارة المتكاملة للنفايات بين 0.1% و0.3% على السلع المستوردة والمصنعة بناء على مبدأ الملوث يدفع. شو أجت عملت الحكومة؟ أصدرت مراسيم رفعت الرسوم إلى ما بين 1% و3% وتدرعت بأنه القانون سمح لتعديل قيمة الرسوم، وهالأمر صحيح، ولكن القانون بيحكي عن تعديل تقني وضمن سقف 0.3% مش تعديل جوهري وغير مبرر، يعني مش شيك على بياض لترفع الرسم 1000%. هون زبدة الموضوع، هالرفع الخيالي حول الرسم من تصحيح بيئي إلى ضريبة استهلاك مقنعة شبيهة بالتفئة، وهيدي بتتطلب تشريع من البرلمان مش مرسوم وزارة وفق الدستور ومبدأ شرعية الضرائب. وبالتالي أصبحت الحكومة أمام معضلة ضرب مبدأ فصل السلطات وتجاهل إلزامية قرارات المجلس الدستوري لكل السلطات. نقطة أخرى لابد من التوقف عندها، وين المعايير البيئية؟ ما في أي توضيح علمي للتفاوت بنسب الرسوم والجبية بين مواد أخذت 1% ومواد وصلت ل3%. هون صرنا عم نحكي كمان عن جبية عشوائية بامتياز. بسبب كل هالثغرات المرسوم الحكومة علق تحت ضغط نيابي اقتصادي ونقابي واسع. أما الحل فقد يكون بالطعن بمرسوم الحكومة أمام مجلس شورى الدولة وأبطاله بسبب تجاوز حد السلطة، لأن الحكومة مكلفة تنفيذ القوانين وليس تجاوزها، وبالتالي ما لا تستطيع فرضه بقانون حتما ما بتقدر تفرضه بمرسومه.

0: إذن نهاية حلقتنا من 5 على 5، موعدنا بيتجدد معكم بكرة بحلقة جديدة دايماً عبر هواء إذاعي في جبل لبنان. كان معكم ريكاردو شلهوب إذن على الهواء، موعدنا بيتجدد بكرة معكم بحلقة جديدة، وترقبونا دايماً عبر كل منصاتنا على منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب انستغرام فيسبوك وغيرها، إن كان جبل لبنان أو حتى ريكاردو شلهوب. نعطيكم إذن موعد بكرة، وبترجعوا تترقبوا إعادة لحلقتنا اليوم مع النائبة نجاة عون صليبة على الساعة 5. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
1: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع العيون.
0: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
2: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
3: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.

0: كل الأحلام.
1: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي على... بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
2: حتى القدير تما يزعل
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: جاهزين تريكدو كرمال لبنان؟ ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452، بسباقين، سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com. هل عم يعيش التضامن صور أزمة إدارية؟ وليه عم يغيب الاستقرار عن الفريق الأول؟ المشرف العام على نادي التضامن صور معن حلاوي ضيف برنامج على أرض الملعب بحلقة صريحة منفتح فيها ملفات الإدارة وأسباب عدم الاستقرار والتحديات اللي عم تواجه الفريق وطموحات المرحلة المقبلة. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: Lebanon. Get ready to dance, sing, and relive the magic of ABBA once again. After the incredible success of last year, ABBA Gold is back in Lebanon with a brand new show and a whole new experience. Straight from Europe, the world-acclaimed ABBA tribute band returns with all the timeless hits you know and love. Sing along, dance along, and experience the music, the lights, and the energy of a spectacular new production, bringing you a fresh new experience on stage. You loved them last year. Now experience them like never before. ABBA Gold, new show, new experience. ABBA Gold, the tribute show, presented by M&O Events, December 4 and 5 at Plateia Junia. Two spectacular nights of music, energy, and pure ABBA magic. ABBA Gold is back. Tickets available now at ticketing box office.
1: SpaceX Jabal Lebanon. حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على أكس وعلى الراديو. سبيس أكس جبل لبنان كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. تقديم جورج حايك وضيف هالأسبوع من سبيس أكس الدكتور عماد مراد. بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع النايب رازي الحاج.

0: عندك طموح وعم تسعى تكون بموقع المسؤولية، حامل هم مستقبلك وأمن بلدك، قوى الأمن الداخلي فتحت باب التطوع لرتبة دركي متمرن عادي أو اختصاصي من الذكور. لحق حالك وقدم طلبك بمراكز قوى الأمن الداخلي قبل 31 تشرين الأول 2026 ضمناً. البدلة بتلبق لك ولابورا دايما حدك. تواصل معنا على الرقم التالي 81-516-079. قوى الأمن من آمن فيكن.
1: Préparez-vous à chanter La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubaï Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
2: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: كن إعلام يصير بنسبة استماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: رجالين على الطريق تحت.
2: ألو إيه سيدنا، عاطف معك. إيه سيدنا، جيت محل ما قلت لي في واحد هبيلي هون. إيه عم بغني. لا لا لا لا، ما بعرف إذا عنده ترخيص سيدنا، بس أكيد ما عنده صوت.
3: أمانتي للي لما يصعد مع طارق تميم وسامي حمدان، ابتداء من 15 تشرين الأول. للحجز مسرح مونو 70-62-62-00 أو بمكتبة أطوان.
4: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
5: أبو جاد عطول مبيضة.
4: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
6: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
7: عن شو عم تحكوا؟
4: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
8: بصباح الألف الثالث بعد في جوع، في أطفال مشردين.
9: صرخة بغنية، صرخة بوجه مجتمع، بوجه سياسة، وبوجه واقع معيشة عم يضغط على اللبناني من سنين لليوم.
10: شو هالأيام اللي وصلنا لها، قال إنه غني عم يعطي فقير.
9: بغنية وخبرية هالخميس منسمع أغاني حملت بكلماتها وجع الناس وانتقدت الفساد، بس المفارقة إنه بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرقنا فيه بعدنا محلنا.
11: سرقونا ما حكينا، شردونا بكينا.
9: غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 عجبا لبنان، معي محمد جابر. نجم الويكند عجبا لبنان، كل ساعة عالساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني من الحمزان.

على خشبة مسرح المنوم. صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى غنى طاقة وفرح. 23 تشرين الأول، الساعة 8:30 المساء. حجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنوم أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تميز عار،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: هل عم يعيش التضامن صور أزمة إدارية؟ وليه عم يغيب الاستقرار عن الفريق الأول؟ المشرف العام على نادي التضامن صور معن حلاوة ضيف برنامج على أرض الملعب بحلقة صريحة منفتح فيها ملفات الإدارة وأسباب عدم الاستقرار والتحديات اللي عم تواجه الفريق وطموحات المرحلة المقبلة. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بيحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان، تقديم جورج حايك، وضيف هالأسبوع من سبيس اكس الدكتور عماد مراد. بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع النايب رازي الحاج.

من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للـ2 من 7 للـ10 الصبح، البرنامج الصباحي الأول على جبل لبنان.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
2: يا زيون بزعل مرجع عيون وما بزعل العيون
1: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
2: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
3: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
4: عندك طموح وعم تسعى تكون بموقع المسؤولية، حامل هم مستقبلك وأمن بلدك؟ قوى الأمن الداخلي فتحت باب التطوع لرتبة دركي متمرن عادي أو اختصاصي من الذكور. لحق حالك وقدم طلبك بمراكز قوى الأمن الداخلي قبل 31 تشرين الأول 2026 ضمناً. البدلة بتلبق لك ولابورا دايماً حدك. تواصل معنا على الرقم التالي 81-516-079. قوى الأمن من آمن فيكن.
5: بصباح الألف الثالث بعد في جوع، في أطفال مشردين.
6: صرخة بغنية، صرخة بوجه مجتمع، بوجه سياسة وبوجه واقع معيشة عم يضغط على اللبناني من سنين لليوم.
7: شو هالأيام اللي وصلنا له، قال إنه غني عم يعطي فقير.
6: بغنية وخبرية هالخميس منسمع أغاني حملت بكلماتها وجع الناس وانتقدت الفساد، بس المفارقة إنه بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرقنا فيه بعدنا محلنا.
8: سرقونا ما حكينا، شردونا بكينا.
6: غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 عجبا لبنان، معي محمد جابر.
9: خلصت سنة الألفين وزبط البلد، خلصت سنة الألفين وزبط البلد.
6: نجم الويكند عجبا لبنان، كل ساعة عالساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني ملحمة.

0: جاد بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
1: أبو جاد عطول مبيضة.
0: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
2: كون شفت للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
3: عن شو عم تحكوا؟
0: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.

0: ريت وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: Ladies and gentlemen, the amazing Shardy Brothers.

0: لكم إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: هل عم يعيش التضامن صور أزمة إدارية؟ وليه عم يغيب الاستقرار عن الفريق الأول؟ المشرف العام على نادي التضامن صور معن حلاوي ضيف برنامج على أرض الملعب بحلقة صريحة منفتح فيها ملفات الإدارة وأسباب عدم الاستقرار والتحديات اللي عم تواجه الفريق وطموحات المرحلة المقبلة. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بيحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان، تقديم جورج حايك، وضيف هالأسبوع من سبيس اكس الدكتور عماد مراد.

دخلك دخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك دخلك دخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك قلبي لاحق خطواتك قلبي لاحق خطواتك على مهلك امشي.